أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم.

فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟
صدق الله العظيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: هل الأفضل الوضوء للصلاة في البيت أم في المسجد؟ الوضوء في البيت أفضل، وذلك: واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. اثنان، لأنه يمشي إلى المسجد وهو على طهارة، ويقول أذكار الخروج من بيته وهو على طهارة. ثلاثة، لأنه توضأ من الماء الذي دفع ثمنه، فيؤجر على إنفاق ماله في استعمال الماء للعبادة، بينما ماء المسجد قد أوقفه غيره.
0: الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وأبو داود وزاد: قيل يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. الهرج هو الاختلاف والفتن، وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل، لأن الفتن والاختلاف من أسبابه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري ومسلم. ولمالك والبخاري أيضا قالت: كان أحب الأعمال إلى الله عز وجل الذي يدوم عليه صاحبه. ولمسلم: كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمت. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان إذا عمل عملا أثبته. وفي رواية له قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. ورواه الترمذي ولفظه: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. وفي رواية له: سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما
أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ديم عليه وإن قل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها، في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. رواه أحمد ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. حديث صحيح، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، موت قبيلة أيسر من موت عالم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وليس عندهم موت العالم إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، ألا فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس، رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

Amin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. حديث صحيح، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، موت قبيلة أيسر من موت عالم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وليس عندهم موت العالم إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها. ألا فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس، رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: Linda.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا أيها الناس إن وعد الله حق

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نبض السيرة. مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني.
3: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله بياكم يا كرام في برنامجكم الأثير نبض السيرة. هذه القصة فيها معنى جميل ولطيف ورائع سنعرفه بإذن الله عز وجل في نهاية هذا الخبر. وقد جاءت هذه القصة وهذا الخبر في حديث صحيح رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنهم كانوا عائدون من سفر، وارتحل جابر في هذا السفر رضي الله عنه على جمل ضعيف، فبدأ يتخلف عن القوم شيئا فشيئا حتى أدركه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما لك يا جابر؟ فقلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنخه. فلما أنخت ذلك الجمل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطني العصا من يدك. فناولته العصا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونخس بها البعير نخسات، ثم قال بعد ذلك: اركب، أي أنه دفعه وحركه بالعصا، ثم قال لجابر: اركب. فركب جابر رضي الله عنه، ثم انطلق البعير وكأنه لم يكن هو الذي جاء في مقدمه. ثم تحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر في الطريق وقال: يا جابر، أتبيعني جملك هذا؟ فقال جابر: يا رسول الله، بل أهبه لك، أعطيك إياه هدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن بعنيه. فقلت: فسم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أخذته بدرهم. فقال جابر: لا يا رسول الله، تغبنني إذا كان بدرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدرهمين؟ قلت: لا. فلم يزل يرفع النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الأوقية، والأوقية آنذاك تقدر بأربعين درهما. فقال جابر رضي الله عنه: قد رضيت بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت يا جابر؟ قال: نعم، لكن أريدك أن تصبر لي يا رسول الله بأن أبقى عليه حتى نصل إلى المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس. وصلوا إلى المدينة، فقال جابر: يا رسول الله، ائذن لي. وهذا الكلام حصل قبل دخولهم المدينة، بمجرد أن دنوا منها قال جابر: يا رسول الله، ائذن لي أن أتعجل إلى أهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجت يا جابر؟ فقال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقال جابر: بل ثيب يا رسول الله. فقال: بأبي هو وأمي، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات سبع، فنكحت امرأة جامعة حتى تجمع أخواتي وتقوم عليهن. فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت إن شاء الله. وفي رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبارك الله عليك يا جابر. يقول جابر: فلما قدمنا المدينة جئت بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه باعه على رسول الله، فأناخه عند باب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وخرج رسول الله بعد ذلك فرأى الجمل بأبي هو وأمي، فقال: ما هذا؟ فقيل: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. فقال عليه الصلاة والسلام: أين جابر؟ فدعي جابر حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تعال يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ثم دعا بلال وقال:
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به، لكنها لم تجي في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز، ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب والتقاط السيارة له من الجب ودخوله قصر العزيز ثم إعراضه عن السوء الفحشاء ثم دخوله إلى السجن وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة، تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: إشراق.
2: في إشراق مستمعين الكرام، حينما تسأل كل مسلم هل تحب الله جل وعلا، سيقول بكل ثقة وبدون تردد نعم، لأنه يعلم أن هذا الأمر معلوما من الدين بالضرورة، فلا يمكن أن يتم إيمان عبد بدون هذا الأمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام في حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن السؤال الأهم من ذلك: ما هو أو ما دليل محبتك

0: والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه بدء أرحب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات
1: حياكم الله.
0: عبر أثير قناة نداء الإسلام. الدليل بلفظ آخر هو العلامة، لذلك يقول الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. يعني ما دليل أي ما علامة حب الله عز وجل للعبد؟ هناك علامات بارزة لعل يعني كثير من الأئمة استنبطوا من الأدلة علامات تدل على أن العبد يحب الله عز وجل وأنه يدعي دعوة صحيحة. من هذه العلامات أن يتيسر العبد أو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه الشريف. لذلك يقول فضيل بن عياض عندما سئل عن أحسن العمل قال أصوبه وأخلصه. أصوبه يعني متابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب أو صفة. ثانيا أن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين وأن يكون دأبه دائما مجاهدة نفسه وهواه والشيطان ومساوي الأخلاق وأن لا يخاف في الله ملامة الناس ما دام متمسكا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن لا يجد في نفسه أو في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله من المسلمين وبالأخص من كان من الأخفياء الأتقياء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، أو في لفظ آخر مدفوع بالأبواب، يعني لا أحد يؤبه له، لا يعني لا يأبه الناس به ولكنه عند الله ذو مكانة. فيجب الإنسان أن يخلص محبته لجميع المؤمنين لجميع المسلمين من يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يوضع يعني هذه أيضا من العلامات أن يوضع للإنسان القبول في الأرض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فأحيانا الإنسان من أول ما تراه بدون سابق يعني معرفة تحبه لما ترى عليه من جلال الطاعة ومحبة الله عز وجل في يعني أو إلقاء محبة الناس أو محبة هذا الإنسان في قلوب الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن الله عز وجل في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه.
1: جميل.
0: ولعلي أختم يعني السادس في هذا الموضوع أن يجد المؤمن نفسه مدفوعة إلى الطاعة مقبلة على الله عز وجل مشغولة بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك يقول أيضا يقول الله عز وجل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بطاعة الله عز وجل والقرب والأنس بذكر الله عز وجل لا شك أنه كما في الحديث من أحب شيئا أكثر من ذكره. فمن أحب الله عز وجل أو ادعى حب الله عز وجل لا شك أنه يكثر من ذكر الله عز وجل.
1: جميل جميل جدا. بالتأكيد شخص قال يعني هناك العديد من الأسباب التي نستجل بها محبة رب العزة والجلال، ما هي هذه الأسباب؟
0: تكلم كثير من من من, من علماء السلف والخلف رحم الله من مات منهم وأطال في عمري الأحياء منهم على طاعة الله عز وجل عن هذه الأسباب. ولكن يعني لعل من من من من ممن تكلم فيها على سبيل التخصيص الإمام ابن القيم في مدارج السالكين على ما أذكر في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل أو الموجبة لمحبة الله عز وجل وحصرها في 10 أسباب. قراءة القرآن، لا شك أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل كثرة القراءة دليل على محبة قائله، فقراءة القرآن دليل على محبة الإنسان أو سبب من أسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. فإن الله عز وجل عندما تعبدنا نعبد الله عز وجل بتلاوة كلامه لا شك أن هذا موجب إن شاء الله لمحبة

0: الله عز وجل. ثانيا التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، لذلك قال في الحديث وما زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، في الحديث المعروف لديكم. أيضا دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. أيضا إيثار محبة الله عز وجل على محابك حتى وإن كانت، لذلك الجنة محفوفة
1: بالمكاره.
0: بالمكاره حسنت، يعني بما يعني عندما يقوم الإنسان في يعني زي هذه الأيام، الأيام الباردة في بعض مناطق المملكة وفي بعض الدول مثلا في أوروبا وشمال الطبيب في عز البرد ويتوضأ في على مكره، لكن ذلك فيما يرضي الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعطيه جزاء هذا الفعل بأن يضع له القبول والمحبة في قلوب الخلق. أيضا مطالعة القلب لأسماء الله وصفات الله عز وجل تفكر فيها، فهو الرازق القوي المتين الجبار المحيي المميت المشافي المعافي، كل هذه الأشياء الإنسان لما يستدركها يعلم أن له ربا معه في كل حال وفي كل حين. مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه وألاه ونعمه والباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. والسابع وهو من يعني كما يقول ابن القيم هو من أعجب هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، انكسار القلب بالكلية بين يدي الله والخشوع بين يديه والتذلل بين يديه، فإن أعلى مراتب العبادة أن ينكسر العبد بين يدي خالقه ورازقه. والثامنة وهي يعني محبة الصالحين الأبرار الأتقياء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كل المسلمين منهم، الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول الإلهي، مناجاة الله عز وجل ويعني استقطاع جزء من وقتك بينك وبين الله عز وجل، تتكلم مع الله عز وجل لأنك تحبه وأنك تعبد الله عز وجل لأنك تحبه. لذلك يقول العبادة لها ثلاث أركان، أن تعبد الله عز وجل لأنك تخافه، وأن تعبد الله لأنك تحبه، وأن تعبد الله لأنك ترجوه، فهذا واحد من أركان العبادة. العاشر عفوا التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، مما يعني كما ينتقل الإنسان أطايب الثمر لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يمشي إلا ما يرضي الله عز وجل، ويعني يجلس في المجالس التي يحبه الله ويبتعد عن الأماكن التي يبغضها الله عز وجل. والعاشر الذي ذكره ابن القيم مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. هذه الأسباب العشرة التي ذكرها ابن القيم وقد ذكر بعضهم أكثر أو أقل من ذلك هي الأسباب كما يقولون وصل المحبين إلى منازل الجنة ودخولهم على الحبيب وملاك ذلك في أمرين، كما ذكر استعداد الروح لهذا الأمر اللي هو لهذه المحبة وانفتاح عين البصيرة. كم من أناس يعني حتى في زمننا هذا يوصفون بالحكمة وكذا، ولكنهم عماهم الله عز وجل عن الهداية والاهتداء بدين الإسلام، فلا ينفعهم العقل الذي يعني العلم الذي وصلوه من علوم الطبيعة أو علوم الدنيا، ولا ينفعهم هذا الجهل الذي وصلوه لأنها ما دلتهم على الله عز وجل. فإذا ما أعطاك الله عز وجل البصيرة وأن تسخرها لطاعة الله عز وجل وأن تدلك على الله عز وجل، فبئس الحياة هذه التي لا تدل على
1: الله المستعان. شكر الله لك، كتب الله أجرك شيخ صالح على هذه الكلمات المضيئة فيها في فقرتنا لهذا اليوم إشراق. الله يعطيك العافية، نلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: على خير، حفظكم الباري.
1: الله يعطيك العافية. إذن كان معنا مستمعين الكرام الشيخ صالح العليان متحدثا عن محبتنا لله عز وجل. إشراقه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: رحلة سلوك.
2: رحلة سلوك.
3: هذا أوان برنامجكم
1: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
4: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في رحلة سلوك. في ثنايا الحياة أحيانا تمر عليك شخصية تتحدث عن حياتها بسعادة، عن المستقبل بأمل وإشراق، حتى عن القادم بتفاؤل جميل جدا. وبالمقابل أحيانا تمر علينا شخصيات مختلفة تماما، على الضد من الشخصية الأولى، تتحدث عن الماضي بألم، عن المستقبل بأنه مظلم، عن الحاضر بأنه مقلق. أنت نفسك أحيانا تمر عليك هذه المشاعر، أحيانا تشعر في لحظة من اللحظات بأنك متفائل جدا جدا، وتشعر بأنك تعيش في أسمى وأجمل حالاتك الحاضرة، وأيضا تقرأ المستقبل بلغة إيجابية، وأحيانا تمر عليك لحظات مغايرة تماما. هذا هو التعريف ما بين المتفائل والمتشائم. دعونا في رحلة سلوك اليوم نتأمل ما هي العلامات التي توجد في الشخص المتشائم. المتشائم شخص لديه حالة إحباط عارمة، محبط تماما، بعكس المتفائل. المتفائل لا يوجد لديه إحباط، لأنه حتى منطقة الألم التي يعيشها يشعر بأن بعدها أمل، والمحنة التي يعاصرها سيتبعها منحة، وبالتالي هو لا يعيش هذا الإحباط. المتشائم يرى كل الأحداث برؤية سلبية، كل شيء حوله سلبي، سواء كان على مستوى المواقف أو على مستوى الأشخاص. وبالمقابل هو شخص يضخم الجانب السلبي على الجانب الإيجابي، بل يكاد لا يرى أي جانب إيجابي أحيانا في المواقف، في حين أن المتفائل يرى الجانب الإيجابي أكثر من الجانب السلبي. ودائما تذكرون القصة الشهيرة أو المثل الشهير، نصف الكأس والممتلئ والفارغ، لكن هي حقيقة، بعيد عن كون هذا المثل مستهلك ومنتشر كثيرا، لكن هذه هي الحقيقة. الحقيقة بأن المتشائم لا يرى إلا الجزء المظلم من القضية، أما المتفائل فهو لا يرى إلا الجزء المشرق من القضية، سواء في موقف وكان الموقف مؤلم، وليكن موقف موت أو مرض أو فصل من وظيفة أو فقد لشخص عزيز. صحيح هو موقف مؤلم، لكن يدرك بأن هذه سنة الحياة، وأن الله عز وجل سيعوضه بالصبر خيرا مثلا يعني. فيبقى دائما وأبدا المتفائل ينظر إلى جانب آخر غير الجانب الظاهر في سياق الحدث. المتشائم دائما وأبدا يرى بأن الفشل نهاية الحياة، فهو ينظر إلى أنه عندما فشل لا يوجد فرصة للتعديل ولا فرصة للخروج من هذا المأزق، فهو قد دخل في نفق مظلم ليس له نهاية مشرقة أبدا، في حين أن المتفائل يرى بأن هذه محطة وما بعدها محطات أخرى، بل يرى بأن محطة التعثر هي محطة تعلم وليس التعثر. لذلك المتشائم من علاماته أنه يستسلم أمام أي تحدي، أي تحدي، أي صعوبة يعلن الاستسلام، لا يكرر المحاولة لأنه يرى أنه لا جدوى من المحاولة أصلا، لا فائدة من المحاولة، في حين أن المتفائل لا، حتى لو وجد تحدي وجد صعوبة وجد سيحاول ويكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. واحدة من العلامات الواضحة جدا في المتشائم أنه فاقد الثقة في نفسه في قدراته، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرار ولا يستطيع أن يذهب خطوة للأمام، في حين أن المتفائل مؤمن إيمان كامل بأن الله أعطاه مجموعة قدرات ومجموعة ممكنات، وبالتالي هو مستمر. المتشائم غالبا كنتيجة حتمية ونهائية يفقد الشغف في نفسه، يفقد الابتسامة، يفقد السعادة، يعيش حالة من القلق الدائم، يعيش أحيانا حالة من العزلة والانطوائية. في حين أن المتفائل لا، المتفائل عكس، الماضي جميل والحاضر جميل والمستقبل جميل، التحديات هي عبارة عن محطات للإبداع والعمل، ما في هناك شيء اسمه فشل، وإنما هي محطات تعلم، وإن سقطت اليوم سأنهض غدا. هذه هي رؤية المتفائل. قطعا كل واحد فيكم الآن بدأ يراجع هذه المؤشرات وينظر ما هو الذي يغلب عليه في حياته، هل هو متفائل أو متشائم. لكن قبل أن أذهب معكم للسؤال الأهم، وهي الروشتة أو الوصفة، كيف أعدل من سلوكي لو كنت متشائما، كيف أعزز من سلوكي لو كنت متفائلا، قبل أن أذهب إلى هذه المنطقة دعوني أقف في إضاءة مهمة جدا، أنقلكم إلى الصيدلية النبوية. في منهج محمد عليه الصلاة والسلام التفاؤل حضر بكل وضوح، حضر قولا وحضر فعلا. فقولا هو الذي رفض فكرة التشاؤم لما يأتي إلى الجاهلية ويجد في الجاهلية الناس يتشاؤمون بالزمان ببعض الحيوانات، فيبدأ عليه الصلاة والسلام يلغي هذا المبدأ، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، مبدأ أن تتشاؤم بالزمان والمكان والإنسان والحيوان هذا مرفوض أصلا في منهجية محمد عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل كان يعجبه الفأل، يأنس بالفأل الحسن، وكان يأمر بالفأل، يقول تفاؤل بالخير تجدوه، ويأتيه الشخص الذي له اسم غير جميل فيغير اسمه إلى اسم جميل، حزن يحوله إلى سهل على سبيل المثال. حتى في المرض يقول لا بأس عليك طهور، لا بأس عليك يعني لن يأتيك البأس، يعني لن يستمر المرض، يعني بإذن الله تعالى ستماثل للشفاء طهور، ستطهر من هذا المرض، وأيضا تكتب لك الحسنات عند الله عز وجل. عمليا هذا كلها أقوال، عمليا كان عليه الصلاة والسلام يعيش معنى التفاؤل في الأزمات الحقيقية المغلقة المطبقة حيث الظلام الدامس، يتفاؤل. يأتيك في الخندق 12 ألف شخص يحيط بالمدينة، قريش وقبائل عربية وغيرها تحيط بالمدينة، والمدينة محاصرة في ظروف صعبة جدا تاريخية معروفة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هكذا وصف القرآن حالة الخندق. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن علم بخيانة بني قريظة واليهود العدو من الداخل، قال الله أكبر، أبشروا بالنصر، الله أكبر، أبشروا بالنصر. نحن اليوم بحاجة ماسة فقط أن نقف وقفة حقيقية مع مبدأ التفاؤل. وهنا أجيبكم على الوصفة السريعة في رحلة سلوك، وهي المحطة الأخيرة دائما، أننا نحاول أن نقدم خطوات عملية، سميها روشيتا كما هي الكلمة الإيطالية في قضية وصفة الطبيب، أو سموها الوصفة في الخطوات العملية السريعة لتعزيز السلوك الإيجابي ومحاولة معالجة السلوك السلبي. أول خطوة أعتقد بأنها مهمة جدا لأي إنسان يشعر أنه متشائم أو يريد أن يعزز التفاؤل لديه، أن يؤمن بأن التفاؤل يبدأ بتفكير والتشاؤم يبدأ بتفكير. يعني الفكرة تبدأ من العقل، أنت عندما تنظر الأمور من زاويتك بطريقة معينة هنا تستطيع أن تدرك أنك ستتجه ناحية التفاؤل أو التشاؤم. فإن نظرت للأمور بشكل إيجابي من البداية ستسير في هذا الاتجاه. هذا القضية الأولى. القضية الثانية، لابد أن نتأمل قدراتنا. يا جماعة الخير، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها هذا يعني باختصار أن لديك ممكنات الله أعطاك إياها، فهذا يدفعنا إلى الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أحد أهم الأدوات التي تعين الإنسان على أن يكون متفائلا، لأنه يشعر عنده ممكنات حتى لو مرت عليه تحديات. الخطوة الثالثة، لابد أن نعرف دنيانا. دنيانا دار بلاء، يعني لا يمكن في هذه الدنيا أن تكون مستقرة تماما، لا يمكن أن نمشي بدون كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلما ندرك هذا كل الناس يمضون في طريق الكبد، وبالتالي هذا يعطينا نوع من أريحية في التعامل مع الدنيا إجمالا عندما يحصل نوع من التحدي أو التعثر، ولا يدفعنا ذلك إلى عملية التشاؤم. من الخطوات العملية التي تساعد على التفاؤل أن تنظر إلى الجانب المشرق في حياتك، خاصة في إنجازاتك السابقة. أحيانا يحبط الإنسان، أنا محبط اليوم، ما عندي إنجازات، دخلت في مسابقة وظيفية خسرتها، صار موقف في الأسرة، أزمة هنا أزمة هنا. طيب بالمقابل، ألا يوجد في تاريخك إنجازات؟ عندما ننظر إلى إنجازاتنا السابقة يتفاءل الإنسان، فمهم أن ننظر إليها. من الخطوات العملية أن ننظر دائما إلى من هو يعني دوننا في الدنيا، أسوأ حالا، مالا، صحة، وضعا، دراسة، أسرة، ومع ذلك لا زالوا مبتسمين. يكفينا اليوم فقط أن نفتح الشاشات وأن نرى أحوال الناس في العالم بصفة عامة، وأنا ذاك يشعر الإنسان بالتفاؤل والطمأنينة لما آتاه الله من نعم كثيرة جدا، أمن وأمان واستقرار ودين وإلى آخره. من الخطوات العملية الجميلة في موضوع نشر فكرة التفاؤل لدى الإنسان أن يملأ فراغه بالعمل. واحد من الدراسات تحدث عن أرقام بأن الذين ليس لديهم أعمال في فراغ، هؤلاء يشعرون بالتشاؤم أكثر من الذين ليس لديهم فراغ. الذي لديه عمل هو دائما مشغول ودائما متفائل ومنطلق. أعتقد بأن من الخطوات المهمة أن تحيط نفسك بالمتفائلين، قضية مهمة جدا، الإنسان ابن بيئته، فعندما تحيط نفسك بالمتفائلين ستكون متفائلا. أخيرا الثلاثي هذا مهم جدا، المثلث هذا مهم، حسن الظن بالله يدفع إلى التوكل على الله، ينتهي بالرضا عن ما أعطاك الله. حسن الظن بالله، أن تعرف الله ونعم الله عليك وتحسن الظن في ربك وفي خالقك، هذا سيدفعك إلى أن تتوكل عليه صدق التوكل، ثم تنتهي إلى الرضا بما قسم الله لك. والرضا لا يعني أنك لا تسعى للأفضل دائما وأبدا، وإنما ترضى بما قسم الله لك. ختاما تذكروا جيدا بأن المتفائل ليس ساذجا ولا مغفلا، المتفائل شخص لديه قدرات وعرف قدراته وعرف واقع الدنيا، رسم السعادة لنفسه ومضى يحققها. دمتم متفائلين.
1: رحلة سلوك.
2: رحلة سلوك
1: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر، قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخية يعني مائلا. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: إشراق.
2: في إشراق مستمعينا الكرام، حينما تسأل كل مسلم هل تحب الله جل وعلا، سيقول بكل ثقة وبدون تردد نعم، لأنه يعلم أن هذا الأمر معلوما من الدين بالضرورة، فلا يمكن أن يتم إيمان عبد بدون هذا الأمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام في حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن السؤال الأهم من ذلك: ما هو أو ما دليل محبتك لله عز وجل؟ في إشراق لهذا اليوم يسرنا أن يكون معنا الشيخ صالح العليان ليحدثنا عن محبة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله شيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: حياك الله. يعني في البداية، ما دليل المحبة لله جل وعلا؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه بدء أرحب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات عبر أثير قناة نداء الإسلام. الدليل بلفظ آخر هو العلامة، لذلك يقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني ما دليل، أي ما علامة حب الله عز وجل للعبد؟ هناك علامات بارزة، لعل يعني كثير من الأئمة استنبطوا من الأدلة علامات

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. رحلة سلوك.
1: هذا أوان برنامجكم
2: رحلة سلوك. برنامج يساهم في تعزيز السلوك
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
2: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
3: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في رحلة سلوك. في ثنايا الحياة أحيانا تمر عليك شخصية تتحدث عن حياتها بسعادة، عن المستقبل بأمل وإشراق، حتى عن القادم بتفاؤل جميل جدا. وبالمقابل أحيانا تمر علينا شخصيات مختلفة تماما، على الضد من الشخصية الأولى، تتحدث عن الماضي بألم، عن المستقبل بأنه مظلم، عن الحاضر بأنه مقلق. أنت نفسك أحيانا تمر عليك هذه المشاعر، أحيانا تشعر في لحظة من اللحظات بأنك متفائل جدا جدا، وتشعر بأنك تعيش في أسمى وأجمل حالاتك الحاضرة، وأيضا تقرأ المستقبل بلغة إيجابية، وأحيانا تمر عليك لحظات مغايرة تماما. هذا هو التعريف ما بين المتفائل والمتشائم. دعونا في رحلة سلوك اليوم نتأمل ما هي العلامات التي توجد في الشخص المتشائم. المتشائم شخص لديه حالة إحباط عارمة، محبط تماما، بعكس المتفائل. المتفائل لا يوجد لديه إحباط، لأنه حتى منطقة الألم التي يعيشها يشعر بأن بعدها أمل، والمحنة التي يعاصرها سيتبعها منحة، وبالتالي هو لا يعيش هذا الإحباط. المتشائم يرى كل الأحداث برؤية سلبية، كل شيء حوله سلبي، سواء كان على مستوى المواقف أو على مستوى الأشخاص. وبالمقابل هو شخص يضخم الجانب السلبي على الجانب الإيجابي، بل يكاد لا يرى أي جانب إيجابي أحيانا في المواقف، في حين أن المتفائل يرى الجانب الإيجابي أكثر من الجانب السلبي. ودائما تذكرون القصة الشهيرة أو المثل الشهير، نصف الكأس والممتلئ والفارغ، لكن هي حقيقة، بعيد عن كون هذا المثل مستهلك ومنتشر كثيرا، لكن هذه هي الحقيقة. الحقيقة بأن المتشائم لا يرى إلا الجزء المظلم من القضية، أما المتفائل فهو لا يرى إلا الجزء المشرق من القضية، سواء في موقف وكان الموقف مؤلم، وليكن موقف موت أو مرض أو فصل من وظيفة أو فقد لشخص عزيز. صحيح هو موقف مؤلم، لكن يدرك بأن هذه سنة الحياة، وأن الله عز وجل سيعوضه بالصبر خيرا مثلا يعني. فيبقى دائما وأبدا المتفائل ينظر إلى جانب آخر غير الجانب الظاهر في سياق الحدث. المتشائم دائما وأبدا يرى بأن الفشل نهاية الحياة، فهو ينظر إلى أنه عندما فشل لا يوجد فرصة للتعديل ولا فرصة للخروج من هذا المأزق، فهو قد دخل في نفق مظلم ليس له نهاية مشرقة أبدا، في حين أن المتفائل يرى بأن هذه محطة وما بعدها محطات أخرى، بل يرى بأن محطة التعثر هي محطة تعلم وليس التعثر. لذلك المتشائم من علاماته أنه يستسلم أمام أي تحدي، أي تحدي، أي صعوبة يعلن الاستسلام، لا يكرر المحاولة لأنه يرى أنه لا جدوى من المحاولة أصلا، لا فائدة من المحاولة، في حين أن المتفائل لا، حتى لو وجد تحدي وجد صعوبة وجد سيحاول ويكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. واحدة من العلامات الواضحة جدا في المتشائم أنه فاقد الثقة في نفسه في قدراته، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرار ولا يستطيع أن يذهب خطوة للأمام، في حين أن المتفائل مؤمن إيمان كامل بأن الله أعطاه مجموعة قدرات ومجموعة ممكنات، وبالتالي هو مستمر. المتشائم غالبا كنتيجة حتمية ونهائية يفقد الشغف في نفسه، يفقد الابتسامة، يفقد السعادة، يعيش حالة من القلق الدائم، يعيش أحيانا حالة من العزلة والانطوائية، في حين أن المتفائل لا، المتفائل عكس، الماضي جميل والحاضر جميل والمستقبل جميل، التحديات هي عبارة عن محطات للإبداع والعمل، ما في هناك شيء اسمه فشل، وإنما هي محطات تعلم، وإن سقطت اليوم سأنهض غدا. هذه هي رؤية المتفائل. قطعا كل واحد فيكم الآن بدأ يراجع هذه المؤشرات وينظر ما هو الذي يغلب عليه في حياته، هل هو متفائل أو متشائم. لكن قبل أن أذهب معكم للسؤال الأهم وهي الروشتة أو الوصفة، كيف أعدل من سلوكي لو كنت متشائما، كيف أعزز من سلوكي لو كنت متفائلا، قبل أن أذهب إلى هذه المنطقة دعوني أقف في إضاءة مهمة جدا، أنقلكم إلى الصيدلية النبوية. في منهج محمد عليه الصلاة والسلام التفاؤل حضر بكل وضوح، حضر قولا وحضر فعلا. فقولا هو الذي رفض فكرة التشاؤم لما يأتي إلى الجاهلية ويجد في الجاهلية الناس يتشاءمون بالزمان ببعض الحيوانات، فيبدأ عليه الصلاة والسلام يلغي هذا المبدأ، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفط، مبدأ أن تتشاءم بالزمان والمكان والإنسان والحيوان هذا مرفوض أصلا في منهجية محمد عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل كان يعجبه الفأل، يأنس بالفأل الحسن، وكان يأمر بالفأل، يقول تفاؤل بالخير تجدوه، ويأتيه الشخص الذي له اسم غير جميل فيغير اسمه إلى اسم جميل، حزن يحوله إلى سهل على سبيل المثال. حتى في المرض يقول لا بأس، لا بأس عليك طهور، لا بأس عليك، يعني لن يأتيك البأس، يعني لن يستمر المرض، يعني بإذن الله تعالى ستماثل للشفاء، طهور، ستطهر من هذا المرض، وأيضا تكتب لك الحسنات عند الله عز وجل. عمليا هذا كلها أقوال، عمليا كان عليه الصلاة والسلام يعيش معنى التفاؤل في الأزمات الحقيقية المغلقة المطبقة حيث الظلام الدامس، يتفاؤل. يأتيك في الخندق 12 ألف شخص يحيط بالمدينة، قريش وقبائل عربية وغيرها تحيط بالمدينة، والمدينة محاصرة في ظروف صعبة جدا تاريخية معروفة، وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله ظنونا، هكذا وصف القرآن حالة الخندق. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن علم بخيانة بني قريظة واليهود العدو من الداخل، قال الله أكبر، أبشروا بالنصر، الله أكبر، أبشروا بالنصر. نحن اليوم بحاجة ماسة فقط أن نقف وقفة حقيقية مع مبدأ التفاؤل. وهنا أجيبكم على الوصفة، الوصفة السريعة في رحلة سلوك، وهي المحطة الأخيرة دائما، أننا نحاول أن نقدم خطوات عملية، سميها روشتة كما هي الكلمة الإيطالية في قضية وصفة الطبيب، أو سموها الوصفة في الخطوات العملية السريعة لتعزيز السلوك الإيجابي ومحاولة معالجة السلوك السلبي. أول خطوة أعتقد بأنها مهمة جدا لأي إنسان يشعر أنه متشائم أو يريد أن يعزز التفاؤل لديه، أن يؤمن بأن التفاؤل يبدأ بتفكير والتشاؤم يبدأ بتفكير. يعني الفكرة تبدأ من العقل، أنت عندما تنظر الأمور من زاويتك بطريقة معينة هنا تستطيع أن تدرك أنك ستتجه ناحية التفاؤل أو التشاؤم. فإن نظرت للأمور بشكل إيجابي من البداية ستسير في هذا الاتجاه. هذا القضية الأولى. القضية الثانية، لابد أن نتأمل قدراتنا. يا جماعة الخير، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، هذا يعني باختصار أن لديك ممكنات الله أعطاك إياها، فهذا يدفعنا إلى الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أحد أهم الأدوات التي تعين الإنسان على أن يكون متفائلا، لأنه يشعر عنده ممكنات حتى لو مرت عليه تحديات. الخطوة الثالثة، لابد أن نعرف دنيانا. دنيانا دار بلاء، يعني لا يمكن في هذه الدنيا أن تكون مستقرة تماما، لا يمكن أن نمشي بدون كبد. خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلما ندرك هذا كل الناس يمضون في طريق الكبد، وبالتالي هذا يعطينا نوع من أريحية في التعامل مع الدنيا إجمالا عندما يحصل نوع من التحدي أو التعثر، ولا يدفعنا ذلك إلى عملية التشاؤم. من الخطوات العملية التي تساعد على التفاؤل أن تنظر إلى الجانب المشرق في حياتك، خاصة في إنجازاتك السابقة. أحيانا يحبط الإنسان، أنا محبط اليوم، ما عندي إنجازات، دخلت في مسابقة وظيفية خسرتها، صار موقف في الأسرة، أزمة هنا أزمة هنا. طيب بالمقابل، ألا يوجد في تاريخك إنجازات؟ عندما ننظر إلى إنجازاتنا السابقة يتفاعل الإنسان، فمهم أن ننظر إليها. من الخطوات العملية أن ننظر دائما إلى هو من هو يعني دوننا في الدنيا، أسوأ حالا، مالا، صحة، وضعا، دراسة، أسرة، ومع ذلك لا زالوا مبتسمين. يكفينا اليوم فقط أن نفتح الشاشات وأن نرى أحوال الناس في العالم بصفة عامة، وأن ذاك يشعر الإنسان بالتفاؤل والطمأنينة لما آتاه الله من نعم كثيرة جدا، أمن وأمان واستقرار ودين وإلى آخره. من الخطوات العملية الجميلة في موضوع نشر فكرة التفاؤل لدى الإنسان أن يملأ فراغه بالعمل. واحدة من الدراسات تحدث عن أرقام بأن الذين ليس لديهم أعمال في فراغ، هؤلاء يشعرون بالتشاؤم أكثر من الذين ليس لديهم فراغ. الذي لديه عمل هو دائما مشغول ودائما متفائل ومنطلق. أعتقد بأن من الخطوات المهمة أن تحيط نفسك بالمتفائلين، قضية مهمة جدا، الإنسان ابن بيئته، فعندما تحيط نفسك بالمتفائلين ستكون متفائلا. أخيرا الثلاثي هذا مهم جدا، المثلث هذا مهم، حسن الظن بالله يدفع إلى التوكل على الله، ينتهي بالرضا عن ما أعطاك الله. حسن الظن بالله، أن تعرف الله ونعم الله عليك وتحسن الظن في ربك وفي خالقك، هذا سيدفعك إلى أن تتوكل عليه صدق التوكل، ثم تنتهي إلى الرضا بما قسم الله لك. والرضا لا يعني أنك لا تسعى للأفضل دائما وأبدا، وإنما ترضى بما قسم الله لك. ختاما تذكروا جيدا بأن المتفائل ليس ساذجا ولا مغفلا، المتفائل شخص لديه قدرات وعرف قدراته وعرف واقع الدنيا، رسم السعادة لنفسه ومضى يحققها. دمتم متفائلين.
2: رحلة سلوك برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
2: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم برنامج طاقات متجددة. هذا البرنامج طاقات متجددة يخص الشباب والشابات عن انطلاقاتهم وأيضا مبادراتهم ومشاركاتهم التي تنمي هذا المجتمع وتنمي أيضا مواهبهم وأطروحاتهم ومشاركاتهم في شتى المجالات النافعة بالتأكيد. مستمعين الكرام، هذا البرنامج منكم وإليكم، يعني نود أن تطرحوا لنا مبادراتكم في كل موضوع يخص حلقة من الحلقات. يعني على سبيل المثال، نحن نتكلم عن في الحلقة السابقة تكلمنا عن الشباب والمشاريع الصغيرة، وما شاء الله تبارك الله المشاركات أتتنا من جميع المدن بالمملكة، يشرحوا لنا ويصفون لنا مشاركاتهم في هذا المجال وكيفية بداية مشاريعهم الصغيرة. فأنا سأذكر رقم التواصل.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري.
4: حياكم الله مرة أخرى أعزائنا المستمعين والمستمعات في برنامجكم طاقات متجددة، وباسمي واسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، إمام وخطيب جامعة الثاني بالأحساء. حياك الله دكتور أحمد.
2: يا مرحبا فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالجميع.
4: أهلا وسهلا بكم دكتور في موعد متجدد.
2: يا أهلا والله، حياكم الله، ونحن بشوق ننتظر إلى هذا اللقاء المبارك الموفق مع هذه الإذاعة المشددة.
4: أسعدكم الله دكتور أحمد. موضوعنا اليوم موضوع يعني شيق جدا، وفي هذه الفترة بالتحديد يتم يعني أغلب الشباب أن يكون لهم اختبارات وما إلى ذلك، فعنوان حلقة سيكون الاختبارات والانطلاقة. فبداية نود أن نعرف العلاقة بين الشباب والعلم.
2: الحمد لله، أصلي على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، عليه تاج محبة من ربه ما صيغ من ذهب ولا من ماس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. الشباب هم الذين يحملون أمانة العلم على عاتقهم، وأيضا على نشره وعلى الدعوة إليه. وحينما أتكلم عن العلم أتكلم عن جميع العلوم، وأخص بذلك أيضا أشرف العلوم وهو العلم الشرعي. فالذين حملوا هذا العلم ونشروه ودونوا الكتب وحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نشروا كثير من العلوم في الرياضيات والطب وغيرها من الأمور، إنما هم كان أغلب هؤلاء من الشباب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا. هذا دليل على التغريب، ولكن هناك من كان كبير في سنه ومع ذلك طلب العلم، لم يطلب، بل بعض العلماء لم يطلب العلم إلا بعد 40، ومع ذلك نفع الله به وألف الكتب وختم الله له بخير. فالشاهد من الأمر أن الخير كله في الشباب، ولذلك كان يتلو حينما يقول ابن عباس مثل هذا الكلام، كان يقول قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والله عز وجل قال إنهم فتية، امتدحهم الله سبحانه وتعالى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وأتيناه الحكمة صبيا. وكل ذلك يا أخي الكريم فيه دلالة واضحة من كتاب الله عز وجل على أن الشاب والعلم هناك تلازم كبير بينهما. الحكم لا يكون إلا بعلم. لما قال الله عز وجل إنهم فتية، ما امتدحهم لأنهم جهال، إنهم امتدحهم لأنهم عندهم قدر كافي من العلم. ابن عباس رضي الله عنه وكان عمره عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 عام، لكنه جمع العلم الكثير، كان ترجمان القرآن. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وكان أصحابه دائما كانوا يسمونه بالحبر. فرضي الله يعني عنه، فكان يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان حريص كل الحرص على طلب العلم وعلى العناية به. معاذ بن جبل رضي الله عنه أسلم، كان عمره له 18 سنة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء، يتقدم العلماء. مات عمره 33 عاما، وقيل أنه 28 سنة لما مات. طيب، ومع ذلك كان حبرا في العلم، يعني مدة تحصيله للعلم لا تبلغ 10 سنوات، ومع ذلك فهو إمام العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في المستدرك، يقول أعلمكم بالحلال، أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت تتكلم عن جهابدة العلماء. يعني يا أخي الكريم، معاذ بن جبل لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحلال الله وحرامه، هذا امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عز شبابه، كان يعني كان يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا اهتماما كبيرا بهذا العلم، ولذلك أغلب الذين حفظوه واهتموا به واعتنوا به إنما كانوا شباب. زيد بن ثابت رضي الله عنه هو كاتب الوحي، كاتب الوحي زيد بن ثابت الخير، خير كثير يعني رضي الله عنه، وكان عمره كم وهو يكتب الوحي؟ كان عمره 11 سنة، 11 سنة في غزوة بدر رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. وكان زيد حافظا للقرآن، قيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة، قال زيد فقرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك. ها، فبل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعلم أن يعلم، رأى فيه النجابة لفتوته وشبابه، فوجه هذه الطاقة، يا زيد تعلم لي كتاب يهود، تعلم كتاب يهود، فإني والله ما أمنهم على كتابي. يقول زيد فتعلمته فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. تخيل هذا الشاب كيف يعني جمع بين هذا بين شبابه وقوته. وتعرف الشباب لهم رغبات ولهم نزوات ولهم يعجب الرب من شاب لم تكن له صبوة،
4: وبتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور،
2: نعم، لكنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني همته وعنايته بذلك الأمر يعني أمرا كبيرا رضي الله عنه. يعني اعتنى، تعرف أن زيد علم الصحابة بالفرائض رضي الله عنه، وزيد له مواقف عظيمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما استمع المهاجرون والأنصار في السقيفة قام خطباء الأنصار فتكلموا، قالوا رجل منا ورجل منكم، قام زيد بن ثابت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن أنصاره، إنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره. فقام أبو بكر رضي الله عنه وجزاه الله خيرا، يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ويعني كان ينادي فيهم، ثم أكد كلمة زيد بهذا الموقف وكيف وئدت الفتنة من جراء ماذا؟ من جراء صحابي جليل عمره لم يتجاوز ترى 15 سنة. فالشاهد من الأمر يا أخي الكريم أننا يعني أن هناك علاقة وطيدة بين الشباب والعلم، وأن أولئك الشباب أو أولئك الشباب وأن كل من الشباب حينما يتعلم العلم منذ بدايته فلا شك أنه سيحقق كثير بإذن الله عز وجل. ولذلك يا أخي الكريم، اليوم مثلا الاختبارات على سبيل المثال هي وسيلة من وسائل تحصيل العلم، هي وسيلة من وسائل تحصيل العلم. ولذا إذا اهتم الشباب، إذا اهتم الطلاب، إذا اهتم الأبناء بهذا العلم وحفظوه من أجل العلم ومن أجل تطوير الذات ومن أجل نفع الأمة ومن أجل يعني تطبيقه في حياتهم، والله سوف ينتفعون نفعا كبيرا. سواء كانت العلوم الشرعية ولا شك أنها هي الأفضل، العلم ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك من العلوم الأخرى التي لا بد من تعلمها، بل بعض العلوم يجب وجوبا أن يتعلمها أبناؤنا. لماذا؟ لأن في تعلمها سيحققون كثيرا من الأمور، يحققون أنهم يتعلمون هذا العلم وأنهم يسدون النقص اللي موجود، وهذا لا شك أن فيه من القوة التي قال الله عز وجل عنها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
4: يعني هذا يدل على أهميتها دكتور أحمد. لكن البعض يتضجر من مسألة الاختبارات، يعني نتكلم بكل صراحة واقعية، بعض الشباب يتضجر من الاختبارات، يقول أنها تحصيل حاصل، بعض أحيان تكون بالخيارات على سبيل المثال، ولا تظهر المعرفة الحقيقية للمادة. يعني البعض يعني يسهل موضوعها بهذه الطريقة.
2: شوف يا أخي الكريم، الاختبارات لا شك أن لها أهمية عظيمة. الاختبارات هي حقيقة فرصة للمتعلم بحيث أنه يكتشف فيها مدى تحصيله ومدى استيعابه لما درس وقدرته على التذكر مع شيء من الفهم والتعبير عما في فكره من المعلومات. هي فرصة كذلك الاختبارات للمعلم بحيث أنه يعرف فيها مقدرته على التوصيل والشرح والمستوى العلمي والفكري لطلابه. يعني الكلمة التي تقال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، هذه كلمة يقولونها العامة ويقولونها بعض الناس، يعني كثير من الآباء أيضا يرددها. هي في الحقيقة مقولة ذات حدين، هي صحيحة إذا أريد منها أن الاختبار هو الوقت الذي يرى فيه المرء ثمرة جهده فيسعد كثيرا لأنه نجح وتفوق وعمل وتقدم، ويرى الآخر يعني الشقي أو الكسول أو المفرط، خلي تكون بهذه العبارة أفضل، يرى إخفاقه ويحصد العاقبة في ذلك الأمر. لكنها غير صحيحة أبدا إذا توهم الإنسان أن هذه من الأشياء التي يعني تسبب له نوع من اليأس. الاختبارات المدرسية هي في حقيقتها من أهم الأدوات التي يستخدمها يعني المعلم لمعرفة المعلومة التي أيضا اكتسبها الطالب من خلال إجابته، من خلال سؤاله، من خلال يعني حديثه. عجبني مرة كلاما جميلا جدا للدكتور غازي القصيبي رحمة الله عليه وسلم فسيح جناته، قال: لما يرسب عندي طالب من الطلاب أنا لا أعد هذا الطالب فاشل، إنما الفشل هو عندي أنا كمعلم. لماذا؟ لأني لم أوصل رسالتي بالطريقة الصحيحة. شوف ما أجملها من عبارة وما أكملها من كلمة حقيقة. جميل جدا أن الإنسان يعني لذلك أنا أقول أن المعلم مهم جدا أنه يقيس هذا الأمر الذي يتحدث فيه
4: طريقة توصيل يعني المعلومة.
2: نعم، بطريقة التوصيل بالشكل الصحيح. فلذلك أنت كلما كان عندك قدرة على الوصول إلى الطالب بطريقة صحيحة، وجميل جدا أن يراجع الإنسان يعني يراجع نفسه بين الفينة والأخرى على ذلك. فمهم جدا نقول أن الاختبارات لا شك أن لها أهمية، ولكن ما ينبغي أن تزيد عن حدها بحيث أنها تسبب شيء من القلق وشيء من الرهب، يعني صحيح. وشيء من الرهبة وشيء من يعني مثل ما كأنه عقوبة وكأن الإنسان يهدد بهذه الاختبارات.
4: صحيح، وهذا الحاصل يعني نرى بعض الحالات دكتور أحمد، يعني تصل لمرحلة الجلوس في البيت والاعتكاف في داخل البيت مجرد أن يتم مذاكرة المنهج. معنا الآن من القصيم أبو مؤيد. أبو مؤيد معنا؟ أبو مؤيد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام يا مرحبا.
4: حياك الله أبو مؤيد من القصيم تكلمنا؟
5: من القصيم نعم.
4: حياك الله أهلا وسهلا.
5: خليك نحن القلب.
4: تفضل.
5: والله أهنيكم وأهني الدكتور ونا وشكرا على هالطرح المناسب والوقت المناسب.
4: حياكم الله يا مرحبا.
5: أستاذي التعليم المشكلة الآن المدرسة بإعادة صياغة من جديد. المعلم ما عنده معلم يا أستاذي. المعلم جاي يقضي وقت معين وخلاص يعني السواد الآخر. يعني هذا المشكلة اللي احنا نعاني منها. هذا يعني فما أدري مش رأي الدكتور بالوضع يعني. إعادة يعني أنا أتوقع والنجاح ما راح تنجح التعليم إلا بميرات بالفصول المدرس إيش قاعد يسوي بالفصل وإيش قاعد يضيع وقته وإيش ما فيه يا أستاذي.
4: يعني نقول البعض يعني ولا نجمع لل
5: والله البعض أكيد البعض لكن السواد الأعظم الآن يا أستاذي.
4: طيب.
5: إذا ما فيه كاميرات بالفصل ومراقبة من الوزارة تمام المدرس صدقا يقزر وقت وحصة ويمشي ما عنده مشكلة.
4: طيب.
5: وعنده هموم الخاصة وعنده مشاريع الخاصة الآن يعني قاعد بالانترنت بالفصل يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق المرأة من قلبين يا أستاذي. توصيل طيب. المعلومة للطالب واسفين وما أخذنا من وقتكم الكثير.
4: لا أبدا حياكم الله يا مرحبا. كما معنا أبو مؤيد القصيم. دكتور أحمد ذكر أبو مؤيد نقطة أن البعض من المعلمين يعني هي فترة الاختبارات صحيح ممكن أن يقول أن البعض يتفاجأ من المنهج لأنه لم يتم دراسته وبعض المدرسين يدخل الفصل على حد قوله ويستخدم الهاتف الجوال في الإنترنت. تفضل.
2: أولا شكرا لأخي الكريم القصيم الأخ أبو مؤيد على مداخلته وحفظك الله أنت يعني وضحت الصورة أيضا أنه ليس كل المعلمين بهذه الطريقة. أنا يعني وجدت من خلال يعني معاشرتي مع كثير من المعلمين سواء في المنطقة الشرقية أو في غيرها حقيقة وجدت والله أن هناك عندهم كثير منهم عندهم إنجاز وعندهم عمل وعندهم عطاء ويوجد إخلاص وهناك نتائج جميل جدا حقيقة. لكن المشكلة التي نعاني منها وهي أن أحيانا أقول بعض الجهات الإعلامية أنها تضخم الخطأ ويعني تكبر الأمر وبالتالي حصل هناك شبه ردود أفعال عند المجتمع وعند الآباء. ولا الحقيقة هو هناك ضعف عام بصورة عامة يعني يشترط فيه كثير من الجهات التربية في البيت الانترنت الموجود صار يعني في السابق كان هناك المعلم له هيبته ومكانته وهذا متفق عليه. لماذا؟ لأن أساسا لم تكن هناك ملهيات لم تكن هناك في انترنت ولا تويتر ولا فيسبوك ولا أي من التواصل المجتمعي لم يكن هناك سناب شات موجود. الذي كان موجود هو أكثر ما هو موجود كان التلفاز والراديو وكذلك الهاتف كان بشكل يعني محدود جدا ولذلك الجانب الملهي كان قليلا وكان الناس تركيزهم كله على ماذا على جوانب العلم. ولكن الآن تغير فصارت الناس ينظرون إلى بعضهم البعض في نفس الوقت من كل مكان ومن كل اتجاه وبالتالي للأسف أنها يعني ضخمت الأخطاء التي تكون للمعلمين. وإلا أشهد الله والله يا أخي الكريم أن هذه الوزارة وزارتنا المباركة أنها تقوم بجهد يذكر فيشكر وولاة الأمر وفقهم الله يقومون بعمل ودعم لهذه الوزارة ولكافة الوزارات أيضا يقومون بجهود جبارة وجليلة ولله الحمد. الوزارة تبذل الجهد لكن بالنسبة لأخطاء المعلمين وما هو يوجد أنا أقول يعني يوجد هناك أخطاء لكن ما ينبغي أن نكبر هذه الأخطاء وفي نفس الوقت يجب علينا أن نعالجها. الجانب الآخر أعطني معلما أعطيك مدرسة وأعطيك طالبا وأعطيك عدد من الطلاب. المعلمون قدوة وصدق يعني الشاعر حين قال يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وللظنى كيما يصح وأنت عنه سقيم ابدأ بنفسك وانهيها عن غيها فإذا انتهيت فأنت عنه حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم. القدوة للمعلم هو أكبر طريق ووسيلة للتأثير على الآخرين وعلى الطلاب. والله وجدت معلمين أنهم إذا انتهوا من السنة من سنتهم الدراسية، والله يكونهم الطلاب. ورأيت معلمين يعني في المراحل الابتدائية إذا رأوا معلميهم أخذوهم وقبلوا رؤوسهم وأيديهم. ورأيت معلمين يا أخي الكريم أن عندهم من الإبداع والجهود المباركة التي تخدم الطالب، يسرون عليها في الليل والنهار. لكن هل أصابعنا واحدة؟ لا. هل الناس كلهم بطريقة واحدة؟ لا. ما زلنا نحتاج إلى مزيد من البذل، إلى مزيد من العطاء، إلى مزيد من التضحية، إلى مزيد من التضامن والتعاون المجتمعي، حتى نعود أكثر وأكثر إلى المعلم الذي ننشده ونحققه بإذن الله عز وجل.
4: طيب دكتور أحمد، يعني أكيد النجاح للإنسان هو فطرة، ويجب على الإنسان أن يفرح بنجاحه في أي شيء بعيدا عن التعليم، في أي شيء ينجح فيه الإنسان أكيد سيجد الفرح والأنس والبهجة من هذا الشيء. لو أتينا أن نتكلم في هذا المجال، مجال الاختبارات ونجاح بعدها على وجه تخرج على سبيل المثال الأشخاص الذين هم في المرحلة الثانوية أو في الجامعة، حب النجاح فطرة للإنسان. البعض دكتور أحمد، خلينا نجيبها من الجانب السلبي شوي، أن البعض يعني يظن أنه إذا انتهى من المرحلة الثانوية أو الجامعية أنه انتهى هنا من مرحلة التعليم أو العلم. فبيت الشعر يقول: قل الذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. النجاح فطرة، هذا نريد تعليق منه بسيط عن هذا الموضوع دكتور أحمد، وأيضا نريد تعليق على أن البعض يتخذ أو يأخذ أن العلم ينتهي بمجرد انتهاء من الدراسة.
2: طبعا اثنان لا يتعلمان، لا مستحي ولا مستكبر. العلم ليس له حد، مهما كبر الإنسان ومهما بلغ شأن الإنسان فما في إنسان يقول أنا وصلت إلى مرحلة انتهى كل شيء. الحمد لله، يعني الإنسان الذي يقول أنه يعرف أو تعرف أو أنه وصل إلى الشيء فليعلم أنه بدأ، بل هو في عين الجهل. ما في أحد يا أخي الكريم. حب النجاح لا شك أنه فطرة، ولا مراء في أن كل شخص على وجه الأرض يحب النجاح. صحيح. كما يحب أن يكون متفوقا سواء على أقرانه على زملائه، هذه سنة الله في خلقه. ليس النجاح فقط في الحصول على درجات تامة في الاختبار والحصول على مثلا شهرة عريضة، لا، النجاح الحقيقي هو شعور ذاتي داخلي يتحقق يعني بزيادة الثقة بالنفس وتنمية القدرات الذاتية يعني الكامنة. النجاح الحقيقي يا أخي الكريم لو أخذناه من أساسه هو النجاح مع الله، النجاح المطلق، النجاح الكبير، النجاح الذي ينبغي أن ينشده كل واحد منا طالب أو غير طالب، بل كلنا طلاب في مدرسة الحياة، هو النجاح مع الله سبحانه وتعالى، هو نهاية التفوق، هو نهاية النجاح، أن تعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. فكيف تنجح مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف تنجح مع الله؟ وهنا الشيء المهم، يعني ما الفائدة أن يكون الإنسان متفوقا في دراسته لكنه لا يصلي في المسجد؟ ما الفائدة أن يكون الإنسان متفوقا في علومه لكنه ألفاظه سيئة وكلماته غير لائقة؟ ما الفائدة؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا ما هو النجاح. النجاح: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني النجاح الحقيقي هو ماذا؟ هو: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الفلاح هو الذي يجمع بين الدنيا والآخرة. الفلاح هو أن يتحقق الهدف الذي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجله، والله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم يا أخي، فالنجاح لا شك أنه محبب، ولكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن في الجهل. بل إن أزمة أهل النار وهم في النار هي أزمة علم، هي أزمة علم. لماذا؟ لأنه ما عرفوا الله حقا معنا، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أليس هذا كلامهم وهم في نار جهنم عافانا الله وإياكم؟ لذلك يا أخي الكريم أقول: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معا فعليك بالعلم. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا أبدا. يظل المرء عالما ما ما كان طالبا للعلم، فإذا ظن أنه علم والله فقد جهل. طالب العلم يعني يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. ولذلك مهم جدا أن مفهوم النجاح جميل، أن نحن نتفوق في دراستنا، نتفوق في علومنا، نتفوق في أمورنا الدنيوية، لكن لا ننسى القضية الأساسية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنا أرى حقيقة اهتمام كبير من الناس ومن الأهالي وإلى آخره بجانب التفوق، لكن التفوق الأخلاقي، التفوق القيمي، التفوق الإيماني، هذا الذي ينبغي أن ننشده ونحرص عليه. لأنه كون الإنسان يتفوق إيمانيا ويتفوق أخلاقيا ويتفوق في هذه الجوانب الإيمانية الروحانية، طيب هذا خير له من أن يكون متوسطا في دراسته. ولا شك أن الجمع بالاثنين لا شك أنه هو قمة النجاح، فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع.
4: بكل تأكيد. والعلم أيضا يعني شيء مهم جدا في حياة الإنسان، منها يعني كمسمى هذه الحلقة أن يختبر ويمتحن في هذه المادة وينطلق بعدها لمشاريعه في هذه الحياة. دكتور أحمد، يعني وردتني هذه الأبيات، يعني العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. دكتور أحمد، نأخذ فاصل قصير ونعود لإكمال الحلقة بإذن الله. فاصل قصير أعزائي المستمعين، وبعدها نعود لكم إن شاء الله.
1: طاقات متجددة،
4: حياكم الله مرة أخرى أعزائي المستمعين والمستمعات. نرحب بك مرة أخرى دكتور أحمد بن حمد البوعلي.
2: الله يحييكم ويحيي الجميع، الله يحفظكم.
4: دكتور، يعني تحدثنا عن أن النجاح وحب النجاح فطرة، وذكرنا أن النجاح الحقيقي هو بالعبادة، وأيضا ما أجمل أن يتم جمع العلم بهذا الشيء. لكن لماذا نحث الشباب على العلم؟
2: يعني نحن لما نتحدث عن العلم نتحدث عن السعادة، نتحدث عن الإيمان، نتحدث عن التوازن، نتحدث عن الاستقرار، نتحدث عن الوسطية، نتحدث عن الاعتماد على الذات. يعني العلم شيء مهم كما تحدثنا قبل قليل، الله عز وجل امتدح العلم وأهله وذم الجهل وأهله. فالسعادة والتوازن والاستقرار والاعتماد على الذات، هذا يعني نحث الشباب على ذلك، لأن الإنسان بالجهل ما يستطيع أنه يعيش في حياته. فأيضا الحث على العلم يعني بسبب المتغيرات الكثيرة في هذا المجتمع، هناك متغيرات كثيرة جدا.
4: صح.
2: هذه المتغيرات تحتاج منا إلى علماء، تحتاج منا إلى أناس يدركون كثير من هذه المعاني حتى يحقق الله على أيديهم الشيء الكثير، حتى يحافظوا على أنفسهم، يحافظوا على مستقبلهم، حتى يبنوا مستقبلهم بطريقة سليمة صحيحة. يعني نحث الناس على العلم حتى أيضا تؤمله تكاليف المعيشة. اليوم تغيرت الأمور، في السابق كان 3 و4 و5 بيوت و7 بيوت، كل بزوجته وأبنائه يعيشون في بيت واحد. اليوم ما يطيق الأخ أن يعيش مع أخيه، تغيرت المفاهيم، تغيرت الحياة. ما يطيق الزوج أو الأب أو الابن أن يعيش مع أمه وأبيه، تغيرت المفاهيم. هذه عليها تكاليف، وهذه قضايا، هذه الأمور تحتاج إلى أن من يؤمن الإنسان معيشته، هو يساعد التعليم الإنسان هذا، يعني يساعد الشباب بأن تزداد فرصه بالحصول على أعمال، ما يساعد أيضا على تحقيق الأمن الوظيفي والاستقلال المادي والاكتفاء الذاتي دون الحاجة لأن يعتمد على إنسان آخر. طيب. أيضا نحن لما نتكلم عن بحيث يعني عن لماذا نحثه على أساس الجانب الصحي، أيضا جميل جدا أن يكون إنسان عنده واقع، يعني يعرف واقعه الصحي بشكل أفضل، لأن هناك الجيل الجديد أحيانا في كثير من الأمور لا يعرفها ولا يدركها. لما تتكلم أيضا عن النمو الاقتصادي، القدرة على العمل مع مختلف الشعوب والثقافات، بالأمس الناس ما كانوا ينظرون إلا التلفزيون الخاص حق بلدهم، اليوم تغير الوضع، اليوم الناس ينظرون إلى جميع الثقافات. وإلى كافة اللغات، وينظرون إلى جميع الجهات. هذه تحتاج إلى علم، تحتاج إلى ثقافة. مستحيل إنسان يقبع في عالم الجهل والابتعاد عن الثقافة ويريد أن يتعايش مع الآخرين ومع الناس، مستحيل هذا. يعني خذ مثال أخير أضربه لك الآن، مثلا التقنيات الحديثة الموجودة، هل يستطيع إنسان ما يعرف على الأقل شيء من اللغة العربية الإنجليزية أنه لا لا لا ما يستطيع أن يغيرها؟ إذا ركبت في أي سيارة، طيارة، في أي شيء، أنت لابد تعرف على الأقل بعض الكلمات حتى تستطيع أنك، لكن بصورة عامة ما تستطيع أن تتعامل بشكل أفضل في حتى في جوانبك التربوية مع أبنائك إلا من خلال الثقافة الكافية والعلم الكافي للشيء الذي أنت تريده وتقوم به.
4: طيب دكتور أحمد، يعني نأخذ مداخلة من الأستاذ وسام بن عبد العزيز العجلان، مدير مشروع النخبة لتطوير الشباب والمهتم أيضا بمشاريع الشباب ومبادراتهم. حياك الله أستاذ وسام العجلان من الرياض. يا أهلا وسهلا بكم في برنامج طاقة نجد. وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أولا أوجه شكري للدكتور الشيخ أحمد البوعلي على هذا البرنامج الرائع، والشيخ له جهود مباركة في جانب الشباب، أسأل الله أن ينفع فيها. وكذلك أوجه شكري لكم في إذاعة نداء الإسلام على برامجكم المهتمة بالشباب اللي هم حقيقة عماد هذه الأمة. وإذا رأينا نستعرض يعني قضية الشباب في القرآن، الله عز وجل حينما تكلم عن إبراهيم قال سمعنا فتى يذكرهم، ولما تكلم عن يوسف قال ولما بلغ أشده. فهذه يعني هذه الكلمات يمكن وإن كانت ليست في نص الشباب لكنها تحدثت عن الشباب. أيضا نقول لكل زمن سلاح، وسلاح هذا الزمن هو العلم الذي يبذل فيه الشباب أوقاتهم وطاقاتهم وجهودهم. وأوفر الأمم علما أبقاها على الأرض، والأمم التي بقيت هي الأمم التي تحمل هذا السلاح اللي هو سلاح العلم. حينما ننظر إلى الشباب أو ننظر إلى العشرة المبشرين بالجنة نجدهم كلهم أسلموا في وقت الشباب. وكذلك الشيخ حينما تحدث عن ابن عباس رضي الله عنه الذي توفي النبي وعمره 13 عاما، ثم يروي هذا الرجل الذي لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت عن النبي قرابة 2000 حديث، كأن لسان حاله ليس بالجسم ساد كل عظيم بل بالقلب كأنه الطود ينهد. أحد الدراسات التي أجريت على سكان العالم العربي بلغت فيها نسبة الشباب في عالمنا العربي قرابة 66% من عدد السكان، نسبة مخيفة حقيقة. يعني نحن نتكلم عن عالم عربي كله من الشباب. أيضا في عام 2016 قامت هيئة الإحصاء بإعداد إحصاء عن عدد السكان في المملكة، وبلغ عدد الجيل الشبابي من الجنسين 64% من عدد السكان في المملكة. لكن هناك مبشرات في مثل هذه الإحصاءات، مثلا عدد حملة الدكتوراه من الشباب في المملكة يبلغون 45,000 شاب. في عام 2012 كانت المملكة احتلت المركز 30 في عدد براءات الاختراع على مستوى العالم، اختراعات هذه كلها من الشباب. اليوم ختام الكلام أننا نحتاج لزرع الثقة في هؤلاء الشباب والرقي فيهم. الشباب في أوقات الأزمات، في أوقات الاختبارات، هم طاقات متفجرة، ولكنها تحتاج منا معرفة طريقة إخراج هذه الطاقات وإعطاهم الثقة المطلقة في طاقاتهم. وبإذن الله سنرى نتائج مبهرة جدا
4: بإذن الله
6: في هؤلاء الشباب.
4: أستاذ وسام عفوا، يعني بودنا أن تعطينا فكرة سريعة عن مشروع النخبة لتطوير الشباب.
6: مشروع النخبة هو برنامج تطويري يهتم بشباب المرحلة الثانوية والجامعية، يقام فيه لقاءات علمية ودورات تطويرية لهؤلاء الشباب، حصدوا فيها نتائج مبهرة حقيقة في تميزهم الدراسي. يوجد منهم يعني عدد لا نكاد نحصي يحفظ كتاب الله عز وجل، كذلك نسبهم في الدراسات في المرحلة الثانوية قرابة، يعني أذكر أحد كان بعض الشباب نسبته 99، كان بعضهم يعني ما بين 95 و93 على مستوى الدراسة. فهم الشباب في الحقيقة هم طاقات، ولكن تحتاج منا أننا نطورها ونلتفت لها ونعطيهم الثقة ونعطيهم العطاء الكامل بحيث أننا نكسب مثل هذه الطاقات التي تخرج من خلال هذه البرامج.
4: طيب أستاذ وسام بن عبد العزيز العجلان، مدير مشروع النخبة لتطوير الشباب والمهتم أيضا بمشاريع الشباب ومبادراتهم، شكرا لك على وقتك الثمين ومشاركتك معنا في برنامج طاقات متجددة.
6: حفظكم الله،
4: نلتقي بكم إن شاء الله مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أحمد، نود أن أخذ تعليق بسيط على المداخلة الرائعة من الأستاذ وسام.
2: الأخ وسام، شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة والإحصائيات يعني المفيدة التي تم طرحها. وسام من يعني أيضا الشباب ما شاء الله الذي يعتني بزملائه وإخوانه الشباب من خلال هذا المركز، مركز النخبة للتطوير. فيعني جانب مهم حقيقة في العلاقة مع يعني الطلاب بالنسبة إلى خاصة مثل هذه الأوقات. يعني الأخ وسام قال أن هناك في عدد من الطلاب تميزوا على مستوى البلد، والسبب في ذلك هو العناية بهم والاهتمام بهم، وهذا شيء جميل جدا حقيقة. حينما يعتنى بالشباب يعني العناية لا تكون فقط من الوالدين، خاصة اليوم. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا آنفا أن هناك عدد من الوسائل التي تربي أبنائك أو توجه أبنائك من حيث لا تشعر، وهذا خلاف الزمن الماضي. ولذلك كلما تعاضد الجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية والدوائر الحكومية والأجهزة الإعلامية والمجتمع بأكمله أنه تباثر في خدمة الشباب، أنا متأكد أن يكون شبابنا أكثر إبداعا مما نشاهده منهم في هذا الوقت.
4: صحيح.
2: شبابنا عنده ولله الحمد تميز، يعني 45 ألف شاب، هذه إحصائية ما هو بسيطة. الأعداد يعني قرابة 70% من بلادنا، هذا على مستوى العالم، قال هو على مستوى العالم العربي. لكن 70% تقريبا على مستوى البلاد أنهم كلهم من الشباب. هناك اختراعات كبيرة، هناك تسجيل لأرقام جميلة جدا على كافة المستويات، سواء اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو علمية أو دينية، كلها والله الحمد هذه تخرج من هذه البلاد. السبب العناية بالعلم، العناية بالاهتمام بالشباب من خلال تركيز العلم لهم. ولذلك ولله الحمد والمنة نجد أن هناك عندنا طاقات كبيرة، هذه الطاقات الكبيرة ليس يستغرب، لا يستغرب على أن تخرج من بلادنا. لكن المشكلة كما ذكرت قبل قليل مع أخي الكريم أبو مؤيد لما ذكر بارك الله فيه عن موضوع مثل المعلمين، أن الشباب أيضا للأسف أننا نكبر الأخطاء التي يقعون فيها ولا يعني نبرز الجانب الآخر الذي يقومون به. فجميل جدا أن كافة الوسائل أنها تبرز طاقات الشباب وعمل الشباب، لأن هناك من الطاقات حقيقة الواضحة التي تقدم عمل جميلا وجليلا ومشرقا حقيقة لبلادنا، وتعطي صورة واضحة عن شبابنا واهتماماتنا.
4: طيب نأخذ اتصالات معنا. الأخ عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله أخونا.
7: وعليكم الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: سلام. حياكم الله يا أستاذ حسين، مساك الله بالخير.
4: مساك الله
2: بالخير. مرحبا مرحبا، حياك
7: الله. وحييك وحيي فضيلة الدكتور أحمد، مساك الله دكتور.
2: مساك الله بالخير يا طويل العمر،
7: حياكم الله خير وبارك الله فيكم على البرنامج. فضيلة الدكتور، لماذا الاختبارات في كل عام هاجس من هواجس البيوت؟ لماذا الآباء والأمهات تجد فتان اختبارات يجدون ويجتهدون وفي بقية الأيام يضيعون ويفرطون؟ لماذا الاختبارات؟ أيضا الأمر الثاني، شبابنا في الاختبارات تجدهم ما شاء الله في المساجد، نسأل الله لهم الهداية، تجدهم في المساجد صلاة الفجر جميع الصلوات يؤدونها. هل الاختبار علاقة بهذه الصلوات؟ وتجد بعضهم للأسف إذا انتهى الاختبار ضيع الصلاة. هل واجب الأب في هذه المرحلة وقت الاختبارات أن يأطر ابنه على الصلاة وأن يلاحظه بعد ذلك إذا انتهى من الاختبار؟ هذا الاختبار الذي الآن الطلاب يعيشونه هو الذي يقربهم إلى الله عز وجل، وفي بقية الأيام تضييع وعدم مبالاة. السؤال الثاني، لماذا لا نربط الطفل أو الغلام أو الشاب بهذا الاختبار باختبار الدنيا باختبار الآخرة؟ لماذا لا نعرف قيمة الحياة وقيمة الآخرة وماذا سيحصل لها؟ لماذا تعد هذه الفترة من الاختبارات مرور الكرام لا يستغلها الأب ولا الأم؟ توجيهك للآباء والأمهات في استغلال هذا الاختبار في أن يربط ابنه باختبار الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض. معنا أخونا عبد الله من الرياض، حياك الله أخونا عبد الله.
8: نعم، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
8: عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.
4: أخونا عبد الله توطي بس معلش صوت الراديو.
8: حاضر. بداية أعظم وأثمن دور ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لتطوير التعليم في كل المواقع. ثانيا أتقدم بالشكر للدكتور أحمد ومقدم البرنامج المتميز، ودعوني أقول: ألا من يبلغ الشباب عني قول الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما. فهي الفضيلة الوحيدة التي طلب منها النبي أن يزيده ربه منها. ألا من يبلغ الشباب عني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أستاذ الفاضل، يعني حضراتكم تكلمتم عن تغير المفاهيم وتضامن الأسرة، سأقول: كم يكون اهتمام ولي الأمر متابعة ابنه وسؤاله وجلوسه كل يوم معه في البيت؟ هل بمجرد أن الوالد أو الآباء الكرام أرسلوا أبنائهم إلى المدارس يتركونهم أو لا يسألون عنهم؟ إن ليس اليتيم وانتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن فرح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعلم ابنه كان أكثر من فرحه بأي شيء آخر. أستاذ الفاضل، أقول: ما للرسول سوى المعلم وارث؟ وهل المعلم كان إلا طالبا؟ الضيف المكرم والمقدم المتميز، اسمح لي أن أقول لكم بالنسبة لتغير المفاهيم: يعني في إحدى السنوات طالب بالصف الثاني الابتدائي، لماذا لم تكتب الواجب يا ولدي؟ أخذت أسترضيه فإذا به يقول لي: أبغي شيء يا أستاذ. تفضل يا ولدي. قال: أبغي قلم بالريموت، لأنه يرى كل شيء أمامه بالريموت. فلو أن الوالد أو الوالدة جلس معه يعني يشجعانه على الكتابة: اقرأ، اكتب اكتب اكتب. فنحن الآباء قد نكون سببا في كراهية أبنائنا للتعليم. لا أترك ابني داخل مكان كبير أو فسيح وأغلق عليه الأبواب ذاكر، إنما جلوسي معه يعني يجعل له جو من الأمان المعنوي، وأحببه ورغبه في التعليم، وأهمس في أذني أساتذتي وإخواني المعلمين. بالنسبة للأخ الذي تكلم في أول البرنامج، سأقول لكل معلم: أنت تصنع تلميذك، أنت تصنع طالبك على نحو ما قيل: فمرآة أخلاق المعلم طفله، وما فيه في تلميذه لك يظهر. سأولوهم منكم رقابة مخلص تمحص من أخلاقهم وتطهروا، فلو تستقيموا تستقيم شعوبكم، وإن تبصروا أنتم فكل سيبصر. وأختم بقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قوله عن المعلم والتلميذ: فقد كان أكثر المعلمين يعلموننا ابتغاء ثواب الله وحبا لنشر العلم، وكنا أو كان أكثرنا نتعلم لتحصيل العلم ورغبة في الأجر من الله، وكانوا كالآباء لنا يهتمون بدنيانا وأخرانا. وشكرا لكم.
4: شكرا لك أخونا عبدالله من الرياض، بإذن الله نستمع للإجابة سوية. دكتور أحمد، يعني سؤال الأخ عبدالعزيز الشريف من الرياض وسؤال الأخ عبدالله من الرياض، جزاهم الله خير أثروا هذه الحلقة من ناحية مشاركاتهم، كلهم يصبون في محور واحد: دور الأسرة أثناء هذه المرحلة، مرحلة اختبارات وفي غير المراحل، يعني بس نركز على مرحلة الامتحانات هذه. دور الأسرة دور فعال أكيد بلا شك، لكن نود أن نأخذ بعض النقاط التي يعني توضح هذا المعنى، ونختم بمحور أخير وهو الاصطياد في الماء العكر في هذه الفترة.
9: شكرا للجميع حقيقة، الأخ العزيز والأخ عبد الله، صلى الله عليهم التوفيق. طبعا الأسرة هي عليها مدار الكلام، والهاجس الذي يحصل لكثير من الطلاب هو سببه طبعا إما هناك خوف طبيعي لأن هناك من يكبر ويحجم الموضوع، والأمر الثاني أيضا هو يعني ضعف بعض الطلاب الذين يعني الإنسان مطمئن تخاف من إيش، يعني تخاف من ماذا إذا كنت أنت تذاكر وتقوم بالواجبات بطريقة صحيحة وسليمة. فالحل لذلك أن يكون هناك في تهيئة مناسبة. التهيئة ذو شقين أو طريقين: تهيئة قبل الاختبارات، ولذلك ما ينبغي أن تكون الاختبارات وهي بكثرة الاختبارات يعني الدورية في داخل الفصل. والأمر الثاني هو أن يهيئ الناس أيضا لما يأتون الاختبار يجب أن يكون المعلمين ينظرون للطلاب بابتسامة ويرحبون بهم بعض الأطعمة مثل الفواكه وكذلك المأكولات وشيء بسيط يعني مما يبعث على السرور بالنسبة للطلاب. وهذا وجدته حقيقة في بعض يعني المدارس. يعني من القضايا التي قضية الأسرة يعني هي قضية مثلا الصلاة. نحن نشهد الآن يعني أنا أشوف لاحظ في المسجد زاد يمكن نصف صف، والسبب أنه كانوا في ناس إحنا ما نشاهدهم الآن بدأنا نشاهدهم خاصة في أوقات الاختبارات يبدون كونه يجي للمسجد. أنا أعتقد أن هذه إيجابية ولا ينبغي علينا أن ننفره أو نلمزه أو نهمزه. يجب علينا أن نحن يعني نستقطب هذا الطالب ونحبب له الصلاة أكثر وأكثر، نشجعه على هذا الموضوع، نرحب به، نبشه في وجهه حتى ماذا، حتى لعل الله أن يفتح عليه ويبارك فيه، وفي نفس الوقت أيضا يحب هو الصلاة بشكل أكثر ويأتي للمسجد. مجيء إلى المسجد في هذا الوقت خلال دليلنا فترة طيبة وأنه يحتاج فقط إلى من يعينه ويساعده على ذلك، وحينما وجد حاجته إلى ربه أكثر وأكثر فإنه قرب، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أحسن من الذي لا يأتي مرة واحدة. فالخطأ الذي ألاحظه من بعض الآباء هدانا الله وإياهم أنهم ينفرون الأبناء، أي ما تصلي إلا في رمضان، ما تصلي إلا في ذا الوقت، ما تعرف الصلاة إلا يوم النجاة وقت الاختبارات، والأم كذلك من جهة. أجد أن هذا خطأ في جانب التربية. أما قضية ربط الشباب
4: بالاختبارات هذه بالآخرة،
9: أي نعم، هذا تحدثت فيها قبل قليل وقلت هذا هو الأصل، وأن الإنسان يربط الأبناء بالنجاح الأكبر، نجاح الأساسي، النجاح الذي نسعى إليه جميعا، وهو علاقة الإنسان مع ربه. ثم بعد ذلك علاقة الإنسان، إذا صلح الإنسان علاقته مع ربه فكل شيء سوف يتم إصلاحه. فليتك تحلو والحياة مريضة وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الشيخ عبد الله أشكرك على ما شاء الله يعني هذه التعليقات الثمينة حقيقة والجميلة، ويعني ما في شك أن ولاة الأمر قاموا بجهد يذكر فيشكر، وفي في في تقديم في العناية بالتربية والعناية بالتعليم والعناية بالعلم وأهله على كافة المستويات. قضية المفاهيم أنا أتفق معك 100% أن المفاهيم السليمة حينما يقدمها المعلم بطريقة صحيحة والله يحقق كثير من الأمور. والله دخلت بعض زيارات بعض الروضة وليس المراحل الابتدائية، وجدت أن هناك تأثيرا للمعلمة حينما رأيت نتاج طلابها في بعض المناسبات. قبل يومين دعيت في زيارة إلى روضة لمجلس آباء وليس لأمهات، مجلس الآباء وكان الحضور كلهم من الرجال، وقدمت لنا بعض البرامج النوعية والتوعوية بالنسبة للأبناء الأطفال الذين في مرحلة الطفولة مرحلة ما قبل الابتدائية. والله عجبا وتفرح، ويعني مواقف يبعث على الأمل، حتى تبعث على الأمل حينما تجد مثل هؤلاء الطلاب متأثرين بمعلميهم يحققون الرسالة. أنشدوا أبياتا عن الوطن وعن الملك سلمان الله يحفظه وعن يعني حب هذا الوطن، وأنشدوا يعني كلمات جميلة وقدموا حقيقة يعني صور رائعة جدا يعني جميلة جدا تبشر بالخير. فنقول أن المفاهيم السليمة حينما تكون من المعلم لا شك أن لها أثر كبير في تعزيز القيم عند أبنائنا وطلابنا.
4: طيب دكتور أحمد في دقيقة، هذه الفترة فترة جدا حساسة، فترة الاختبارات للشباب والشابات أيضا، الاصطياد في الماء العكر في هذه الفترة، نود منك تعليق بسيط في دقيقة.
9: الحذر ثم الحذر من صاحب السوء. صاحب السوء والعياذ بالله، يا ويلتا لما قال الله عز وجل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا. أصحاب السوء يصطادون في الماء العكر في هذه الأوقات. انحراف كثير من الشباب، وقت الانحراف يكون في وقت الاختبارات، شرب الدخان، تعاطي المخدرات، الانحراف عن السلوك السوي كله في هذا الوقت. لماذا؟ لأن الطالب يطلع في الغالب أول يومين يمكن يطلع الساعة 11 11 ونص، لكن في الأيام التي تليها ما يخرج إلا الساعة التاسعة. فخلال هذه الفترة الآباء والأمهات في أعمالهم، والولد يخرج بهذه الطريقة، يخرج مبكرا وبالتالي يذهب مع أصدقائه ويحصل له ما لا يحصل في هذه الفترة بالشيء. لذلك أنا أحذر حقيقة يعني هؤلاء اللصوص الذين يتصيدون مثل هذه المواقف وهذه في في في في مثل هذه الأيام. فأنا يعني الجانب الآخر، بعض الشباب يعول على موضوع الغش، من غش، وليعلم الجميع أنه من غشنا فليس منا. في الحقيقة أنت لما يغش الطالب هو لا يغش يعني المعلم، إنما تغش نفسك وتغش مستقبلك وتغش حياتك المستقبلية. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا يعني من هذا الأمر. فالجانب الأخير يا أخي الكريم، هناك ناس عندهم يعني يحبون أن يضيعون الأوقات، قد يكون في التوافه حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند حتى يسأل عن خمس، وعن يعني شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفترة فترة حرجة، وينبغي على جميع الآباء أن يهتموا بأبنائهم بشكل أفضل وبصورة أحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق الجميع وأن يحفظ الجميع بحفظه ويكلهم برعايته، وأن يوفق الأبناء للنجاح والتميز والعطاء والبذل لهذه البلاد العظيمة المباركة.
4: اللهم آمين. دكتور أحمد بن حمد البوعلي، إمام وخطيب جامع الثاني بالإحساء، شكرا لوقتك الثمين في هذه الحلقة، حلقة الشباب أو الاختبارات عفوا والانطلاقة، ما العلم إلا بالانطلاق والانطلاق بالعلم. شكرا لك دكتور أحمد، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله
9: بإذن الواحد الحال. شكرا لك ولجميع الأخوتي والأخوات،
4: حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، هذه تحية طيبة من مقدم البرنامج أسيد الشامي، ومن التنفيذ الزميل ماجد المالكي. نلقاكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان خواص، ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد مختصرا وابن أبي الدنيا والبيهقي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. رواه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي، ولفظه في إحدى رواياته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وفي رواية لمسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: الحياة بحر هادر. الحياة بحر هادر تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا
3: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق.
2: مرافق منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق. إعداد وتقديم
3: صالح بن غرم الله العجرفي.
2: إخراج
3: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا وحياكم الله أيها الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مرافق.
3: مرافق.
2: مرافق.
4: المودة والرحمة هي الأصل ما بين الزوجين أو ما بين شريكي الحياة، بها تصفو النفوس وبها تستمر الحياة، لا غنى لأحد الزوجين عن الآخر. وهذه المودة هي ما يسعى إليه شركاء الحياة على الدوام، وتستمر باستمرار الود والتفاهم بينهما، ولها علاقة وطيدة بالنجاح والإنجاز لكلا شريكي الحياة. وما يحصل أحيانا من تمادي أو تراجع هذه المودة هو أمر وارد، وينزل مستوى هذه المودة أحيانا ويرتفع، ولكن كلا الزوجين حريصين دائما على أن تستمر هذه المودة، إلا أنه قد يحصل أحيانا بعض الفتور العاطفي ويؤدي إلى ما يسمى بالانفصال العاطفي. لذا سيكون حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله حول موضوع الانفصال العاطفي بين الزوجين، ونتحدث فيه مع المستشار الأسري الأستاذ بندر بن سعد الراجح.
3: مرافق.
2: مرافق.
3: برنامج أسبوعي مباشر.
2: مرافق. منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق.
4: أيها الإخوة، نقدم لكم هذه الحلقة مسجلة استثناء لبعض الظروف الفنية على أن نعاود البث المباشر في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك ضيفنا الأستاذ بندر الراجح.
5: مرحبا وأهلا وسهلا بكم، سعيد أن أكون معكم اليوم في هذا البرنامج الطيب المبارك.
4: إذن هي حياة أسرية مستقرة وود وتراحم وتعاطف وحب، وهناك ما يسمى بالطلاق وهو الأمر الذي قد يلجأ إليه الزوجين، لكن فيما يبدو أن هناك منزلة بينهما تسمى الانفصال العاطفي.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صدقت في مقدمتك يوم أن قلت أن الزواج يقوم على المودة والرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما الحكمة؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كأنما نقول أن المودة زائد الرحمة يحدث بها الاستقرار، يحدث بها الهدوء، الاطمئنان، حياة سعيدة جميلة في ظل هذه الأسرة.
4: نعم. ما أهمية أن يعني نتحدث عن موضوع الانفصال العاطفي؟
5: يمكن دعنا صالح نتحدث ما هو الانفصال العاطفي أصلا. نستمع يعني في وسائل الإعلام من يسميه بالطلاق العاطفي أو الجفاف العاطفي. الجفاف العاطفي نمشيها، لكن الطلاق العاطفي خطير أن نطلق هذه الألفاظ الشرعية على بعض الحالات حتى نوهم الآخرين أن فعلا حدث هناك طلاق. لفظة الطلاق لفظة شرعية تبين هي انفصال الزوجين تماما، لكن ممكن نسميه جفاف عاطفي، ممكن نسميه انفصال عاطفي. وإذا شئت عرفنا أنه حالة يمر بها الزوجان يعيشان فيها منفردين عن بعضهما البعض رغم وجودهما في منزل واحد، ويعيشان في انعزال عاطفي، ونتيجة لذلك تصاب الحياة الزوجية بينهما بالبرود وغياب الحب وعدم الرضا. هذا هو يعني إطلالة كذا سريعة على موضوع الانفصال العاطفي.
4: لكن ما نستطيع أن نسمي يعني أحيانا حالة من مثلا الجفاف العاطفي أو الفتور لا تسمى انفصال عاطفي.
5: أيضا إذا أردت أن نصحح أيضا فممكن نسميه جفاف عاطفي، فتور عاطفي، لأن كما يقال جدوة الحب في بين الزوجين تكون باقية كالشمعة التي تذبل قليلا ولكن لا تنطفئ، تحتاج من يؤجج هذه النار أو ينفخ فيها لكي تزداد وتشتعل مرة أخرى وتعود يعني جمالها وبريقها الذي كان في السابق. فذهاب الحب وغياب الحب تماما أنا أستبعده كثيرا، إنما هو فتور، شيء من الحالة الطارئة التي تمر بالزوجين ثم تعود إن شاء الله بينهما المودة والرحمة كما كانت وأفضل مما كانت بإذن الله.
4: بإذن الله. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع ونحذر منه؟ ما الآثار المترتبة عليه فيما لو حصل في حياة زوجية؟
5: من أكبر الآثار التي ممكن أن يعني يعاني منها الزوجان هو عدم الاستقرار الأسري. إذا علمنا كما ذكرنا في الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل بيننا مودة ورحمة ليحدث الاستقرار الأسري والنفسي، لا يوجد استقرار أسري ولا نفسي إذا غاب الحب وغابت المودة في الأسرة. وإذا غابت المودة وغاب الحب شعر الإنسان بفقد شيء كبير في حياته، يحتاج من يشبعه، إما أن يشبعه بالحلال أو لا قدر الله يشبعه بالحرام. يشبعه بالحلال بأن تبدأ الزوجة فتبحث عن صديقاتها فتفضفض لهم وتتكلم معهم وتعطي عاطفتها، مثلا إذا كانت معلمة لطلابها، لطالباتها، لصديقاتها، والرجل أيضا يفرغ هذه المحبة في أصدقائه والشلة التي يذهب إليها في الاستراحة وما أشبه ذلك. أو لا قدر الله يكون الشيطان حاضرا فنبحث عنه خارج عش الزوجية، وهذا هو يعني البلاء العظيم.
4: نعم. ماذا عن الإنجاز؟ يعني يبدو أن أنجح الرجال وحتى على مستوى السيدات حتى عند غير المسلمين هم أولئك الذين استقروا عاطفيا وحياتيا في بيت أسري وزواجي.
5: هناك دراسات تثبت أن أكثر الناس إنجازا في أعمالهم هم أكثرهم استقرارا في حياتهم الزوجية، بل أكثر من ذلك، وجدوا أن المرضى الذين يخرجون مبكرا من المستشفى وجدوا علاقة المودة بينهم بين زوجاتهم علاقة ود ومحبة فيكون أكثر لهم شفاء وأكثر لهم برءا وأكثر خروجا من المستشفى، فهم يشتاقون إلى زوجاتهم. لكن اللي حدث بينه وبين زوجته انفصال عاطفي يقول خلك في المستشفى، أبرك لك من الذهاب إلى البيت.
4: هذا على مستوى المستشفى أو المرض، ولكن حتى في حال الصحة فمن يصاب بالانفصال العاطفي يحرص على أن يكون خارج المنزل أطول ساعات ممكنة.
5: صحيح، لأنه يعلم، يعني يعرف الزوج أو يعلم في ذهنه أن الحياة خارج البيت هي من تشبعه عاطفيا، هي من تزوده بالحب، وسيذهب إلى البيت لا يوجد لا لهف ولا شوق ولا تبادل حب، فيبدأ بمسألة النفور من هذا البيت. كذلك أستاذي الكريم، يليت أن الموضوع هو فقط على مستوى الزوجين وحسب، بل يتعدى ذلك إلى الأولاد، إلى حتى إلى الأسرتين بعضهم من بعض. حينما يروا هناك جفاف عاطفي، الأولاد أذكياء يستطيعون قياس المودة بين والديهم بشكل كبير جدا. نحن نعتقد أن أبنائنا لا يشعرون بذلك، ولكن لها أثر نفسي شديد جدا، وهو من خلال عملي بالتعليم ومقابلة كثير من الطلاب المراهقين في المرحلة الثانوية أو المتوسطة، وجدت هذا موجود، يعني أثر انفصال الوالدين العاطفي على مستوى سلوكيات الأولاد في المدارس.
4: هذا على مستوى الطلاب الأذكياء، لكن حتى على غير الأذكياء أحيانا يكون هذا سبب للجوئهم إلى أحد غير والديهم في الاستشارات، في السؤال، أو أحيانا في مجرد الحديث.
5: نعم صحيح، وأذكر مرت علي حالات كثيرة من هذا القبيل. وجدت بعض الفتيات يعني يبنين علاقات غير جيدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبرر ذلك، وليس هذا مبرر شرعي، لكنه تبرر ذلك أني لا أجد الود بين والدي، والدي هاجر أمي ولا أجد تلك المحبة في البيت، فأنا كل واحد عايش يعني في كوكبه، فأنا أريد أن أفرغ هذه المحبة. وجدت أن هذا الرجل أو هذا الشاب يبادلني الحب، فبدأت إيش أتعاطى معه يعني من خلال هذه الشبكات اللي هي حقيقة ستكون في المستقبل، يعني على المدى البعيد هي دمار وشنار على هذه الفتاة أو حتى على هذا الولد.
3: مرافق.
2: مرافق،
3: برنامج أسبوعي مباشر.
2: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاح ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق.
4: حياكم الله أيها الأعزاء، ولازال حديثنا حول الانفصال العاطفي بين الزوجين. ما الذي يدفع ضيفنا الأستاذ بندر الراجح الزوجان إلى هذه الحالة في ظل وجود خيار أحيانا للطلاق، لكن يفضلان البقاء بهذا الانفصال على الطلاق؟
5: نعم، هناك أشياء كثيرة وأسباب كثيرة تدفع الزوجان للانفصال، أو تدفع الزوجان للانفصال العاطفي، وهناك أسباب كثيرة أيضا تمنع من هذا الانفصال الحقيقي أو الطلاق، وهو أكبر سبب وجود الأولاد، الوضع الاجتماعي، كذلك الوضع المادي يحتم على الرجل البقاء مع زوجته، لدرجة يمكن بالأمس حدثت، يعني اتصلت امرأة مع أنها تعيش مع زوجها يمكن حول 20 سنة أو ما أشبه ذلك، ولكنهم في خلال 5 سنوات بينهم انفصال عاطفي كبير جدا. هو يعيش في مكان، يعني تطور انفصال عاطفي حتى أصبح انفصالا جسديا. لماذا لا تطلبين الطلاق إذن؟ لماذا لا يطلقك؟ قالت من أجل أولاد، من أجل أولاد. فهي تضحي بنفسها وبمشاعرها، وهو يضحي أيضا بمشاعره وبنفسه، لا يتقدمون في معالجة الموقف والحصول على الإشباع العاطفي، ولا هم يلجؤون لا قدر الله إلى الطلاق.
4: ولذلك نسمع عن حالات طلاق بعد استقرار 40 سنة مثلا بعد أن يكبر الأولاد ويتزوجوا، هنا يعني ينكشف الحال ويفضل كلا الزوجين الانفصال عن الآخر.
5: أنا عملت في محكمة الأحوال الشخصية متعاون مع عن طريق جمعية وئام، فكنا نقول هل سمعتم بحالة انفصال من 15 سنة؟ وشخص آخر مصلح يقول أنا جاءتني 20 سنة. ثم رجعت إلى المكتب فإذ امرأة تأتيني تطلب الانفصال بعد زواج 40 سنة. يعني لما رأيتها تذكرت جدتي رحمة الله عليها، كبيرة في السن وتطلب الانفصال، تطلب الطلاق. لماذا يا أمي تطلبين الطلاق بعد هذا العمر؟ هي لم يكن طلب الطلاق الآن، إنما حصل بينها وبين زوجها انفصال من 20 سنة، كما تقول من 20 سنة انفصال عاطفي. والآن لما رأت أنها مستغنية عن هذا الرجل وأنه لا يحقق لها أي رغبة أو لا يحقق لها أي أمر من أمور الدنيا في زيارتها لأولادها، في كما تقول في ذهابها إلى بيت الله الحرام، ما الحاجة أن أجلس مع هذا الرجل؟ إذن النبتة بدأت من 20 سنة وقطفت اليوم يعني ككرة الثلج التي تدور تكبر حتى تدمر البيت. فاكتشاف الانفصال العاطفي في بداياته مهم جدا جدا جدا. ولعل أيضا الشيء بالشيء يذكر، ذهبت أم لزيارة ولدها فوجدت ولدها ينام في المجلس وبعيد عن زوجته، فقالت الأم لزوجة ابنها لماذا ينام في المجلس؟ قالت والله هو يعني هاجرني له 9 أشهر ينام في المجلس. فقالت لها اذهبي إليه فحاولي في أن تقطعي هذا الانفصال وأن يعني تكلميه وتتحببي إليه، فإن أبا هذا الرجل تركته فهاجرني 20 سنة. هذا الهجر نبتته انفصال عاطفي، ونهايته وثمرته هذا الهجر الذي دام 20 سنة لا قدر الله. فالزوجان يعني يستمران في الحياة الزوجية نعم، ولكن لا يطلب الطلاق لاعتبارات كما ذكرتها، الأولاد، الوضع الاجتماعي، الوضع المادي وما شبه ذلك.
4: لكن من علي أن يبادر؟ يعني بغض النظر من سبب المشكلة، نحن نريد أن نأد هذه الفتنة أو المشكلة الصغيرة قبل أن تصبح حجر كما ذكرت. من علي أن يبادر؟ ويعني دائما المجتمع يحمل المرأة أنها هي من تقوم وتبادر بالإصلاح.
5: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا بد أن يكون في البيت أحد العاقلين، تعامل الشخص مع بيته لا يتعامل تعامل شركة وتعطيني أعطيك ما تعطيني ما أعطيك. هذا التعامل المادي ممكن يكون في شركة، في مؤسسة، في تجارة، لكن في الحياة الزوجية لا. فأنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى. أنت أيتها المرأة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم زوجك هو جنتك ونارك؟ ألم يقل لك أيها الرجل النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، خيركم لأهله؟ لابد أن أحد ينطلق فيبادر لرأب هذا الخرق الذي بالسفينة قبل أن يكبر ثم يغرق الأسرة بأكملها. أعقلهما خيرهما الذي يبدأ بالسلام.
4: وحتما يعني من يبادر إن كان الطرف الآخر صالحا وذكيا أو مهتما سيقبل، يعني مجرد المبادرة من الطرف على الطرف الثاني أن يكون أكثر ودا وأن يكون أكثر تفهما ويتفاعل بشكل إيجابي مع هذا الصلح.
5: نعم، فليعفوا وليصفحوا. كل عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأولى الناس أن نغفر لهم زلاتهم ونغمسها في بحر حسناتهم، وكما يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم هم زوجاتنا. الزوجة هي أم أولادك، وأيضا الزوج هو أبو لأولادك. لما تفكر بأن أنه منحك بعد الله سبحانه وتعالى هذا الولد الذي أنت يرفع رأسك ويعني تنعم بوجوده، كما قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أسبابها زوج وزوجة.
4: نواصل وإياكم أيها الأعزاء حديثنا في مرافق عن الانفصال العاطفي بين الزوجين، وهذه وقفة مع مرفأ في مرافق.
3: مرافق.
2: مرافق.
6: ما الذي سنجنيه إذا قمنا بمهمة الإصلاح الأسري في مجتمعاتنا، وما الخسائر المترتبة على عدم القيام بها؟ سأركز قليلا على المشكلات الأسرية الواقعة في مجتمعاتنا، حيث إنها وللأسف هي التي تقود مجتمعاتنا إلى خراب البيوت وخراب النفوس والأبدان. وأضرب إليكم بعض الإحصائيات. أثبتت الدراسات أن 90% من أمراض النفس البدنية هي من المشكلات الأسرية، كما أثبتت الدراسات أن أكثر من 60% من القاطنين في دور الأحداث هم من الأسر المفككة. إذن فما هو السبب يا ترى في ذلك؟ بداية لابد أن نعلم أن الإنسان مهما كان فهو إنسان ضعيف، كما قال الحق سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. نجد ضعفه واضح في جسمه وتألمه، سواء من العطش والجوع والحر والبرد، وفي مرضه وفي عقله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن ذلك أنه معرض للخطأ في حق ربه وفي حق نفسه وفي حق غيره. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نحن لسنا معصومين كالملائكة، بل النزاع كان في أول البشر، وذلك بنزاع قابيل مع هابيل حينما سولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أخطاء الناس كثيرة، إما بين الأزواج أو بينهم وبين أولادهم أو أرحامهم وجيرانهم وموظفيهم إلى غير ذلك. وهذه الأخطاء التي وقعت من الناس هي منبع النزاع فيما بينهم، بل هو من طبيعتهم، سواء كان بنسيان أو جهل أو سوء فهم أو بقصد الظلم، والإنسان ليس له بد من اجتماعه بهم. فالناس ذكرانا وإناثا كل منهم يختلف عن الآخر في عمره وأعصابه ومشاعره وقوة تحمله وخصائصه، سواء الفسيولوجية أو الصحية أو المادية إلى غير ذلك.
4: شكرا لضيف هذا المرفأ الأستاذ رائد النعيم، ونواصل حديثنا عن الانفصال العاطفي بين الزوجين، وننوه إلى أن هذه الحلقة مسجلة لا تتاح فيها المشاركات لبعض الظروف الفنية، على أن نعاود البث المباشر إن شاء الله قريبا. لازال حديثنا مع ضيفنا المستشار الأستاذ بندر الراجح، ولازلنا في أسباب الانفصال العاطفي.
5: نعم. أسباب الانفصال العاطفي إما أن تكون أسباب نفسية أو تكون أسباب سلوكية. الأسباب النفسية المتعلقة بشخصية الرجل أو شخصية المرأة، مثلا نمط الشخصية هو أحد الأسباب التي يعني يكثر عنها السؤال، كأن يكون شخصية هذا الرجل شخصية جادة تحليلية أو عملية، يحب الأرقام، يحب الأدلة، يحب البراهين، يحب النتائج. هؤلاء في الغالب تعبيرهم عن الحب يكون فعليا وعمليا، فهم قليلي التعبير عن الحب بالقول. ولذلك رجالا أو نساء يشعر بالجفاف العاطفي في ظل طبعا السوشيال ميديا والشبكات التواصل الاجتماعي اللي الآن تمطرنا بالرومانسية وتمطرنا بالكلمات العذبة والجميلة والحلوة. فترى المرأة أن زوجي لا يعبر لي عن حبه، وأنا أشعر بجفاف عاطفي. وأذكر أن امرأة أو زوجة اتصلت وقالت: أنا زوجي أشعر به بجفاف عاطفي. فقلت: ألا يعطيك هدية؟ ألا يخرج معك للعشاء في مطعم؟ ألا يذهب بك إلى رحلة مثلا؟ تقول: نعم، ولكن لها لا يعبر. فلما يعني تأملت في شخصيته فوجدت أنه يعني يعمل في التقنيات، في شبكات أو في الإلكترونيات، برمجيات، رجل تحليلي، شخصية تحليلي، واتصلت عليه ففعلا وجدت أنه شخصية تحليلية وهو يحب زوجته، ولكن لا يستطيع أن يعبر. قلت لها خذي هذه الهدايا وهذا الذهاب إلى المطعم والرحلة وادخليها في الترجمة وترجميها من الفعل إلى كلمة أحبك، أشتاق إليك، أنت حبيبتي، وهكذا. فنمط شخصية الرجل قد تكون شخصية تحليلية، فيعتقد أن هناك جفاف عاطفي، لكن قلبه عامر بحب زوجته، لكن تعبيره يخونه في ذلك. من الأسباب المرور بأزمة، أزمة مادية، أزمة اجتماعية، أزمة نفسية، اكتئاب لا قدر الله، وهكذا.
4: أحيانا تكون هناك ظرف أو ظروف صحية كمرض الزوجة أو حالة ولادة يحصل فيها انفصال جزئي ومؤقت، ولكن كما يقال يبتل الزوج على هذا الانفصال، وكأنه استأنس هذه الحالة وأحب العزلة والابتعاد عن الزوجة.
5: نعم، هذه من الأزمات التي فعلا يمر بها الزوجان، خاصة إذا كان المولود الأول، فهو يجهل التعامل مع الزوجة التي بدأت أو دخل لهم ضيف جديد، فتحتاج أن تهتم به وقت أكبر، تعطيه من حنانها، من الرضاعة، تعطيه، تسهر بالليل، فيرى الرجل أن هناك انسحاب من الزوجة بعدما كانت يعني تبادله المحبة والمشاركة في حياته الزوجية، فيبدأ ينسحب. المشكلة مشكلة معرفية، يجب أن يعرف الزوج ويعلم ويضع في ذهنه أن هذه حالة تمر بالأمهات، وسرعان ما يعني يكبر الولد ويستقر في خلال أشهر، فتبدأ المرأة تتعافى وترجع إلى صحتها. المطلوب من الرجل أن يعلم، أن يرعى، أن يحتوي الزوجة في هذه الفترة، وأن تكون أيضا المرأة منتبهة إلى زوجها، فلا يعني فتستغل أوقات نوم الطفل، تستغل أوقات راحتها، فترسل الرسائل المحبة، رسائل المودة لزوجها لتشعر أني باقية على العهد.
4: وعلى الرجل أيضا أن يستوعب أن هذه محطة ومرحلة يمر بها جميع الرجال.
5: نعم.
4: وتمر بها جميع الحياة الزوجية، ويحتاج أن يتفهمها فقط حتى يعود أو تعود المياه إلى مجاريها. هذه الأسباب، يا ترى ما هي العلامات؟ كيف يعرف الزوجان أن بينهما انفصالا عاطفيا يستدعي الحل؟
5: نعم، لابد من كلا الزوجين أن يكون كل منهم يعني يفتح أذنيه وينظر بعين فاحصة للزوج، وهذه الزوجة الحقيقية. يعني من الذكاء العاطفي أني أنا أدرك وأعرف أن الرجل الآن متضايق، أن الرجل الآن مسرور، أن الرجل الآن يريد أمرا ما من أمور الدنيا. يعني عائشة رضي الله عنها، نشوف كيف كان ذكاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلمحه في وجهه حينما يتغير وجهه ويدخل ويخرج، لا تسأل ما الذي بك يا رسول الله، إنما فهمت مشاعره وقالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا واستبشروا وأنت يعني تخرج وتدخل. قال يا عائشة إنه من كان قبلنا قالوا هذا عارض ممطرنا، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني أعلم إن كنت غضبة علي أو كنت راضية، قالت كيف يا رسول الله؟ قال إن كنت غضبة قلت ورب إبراهيم، وإن كنت راضية قلت ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة المشاعر وفهم الطرف الآخر، هذا لابد أن يكون عند الزوجين الذي بنيت بينهم علاقة المحبة المودة. من أكبر علامات الصمت الزواجي، كان الحديث بينهم سائغ، وكان يتحدثان مع بعض ويتناولان أطراف الحديث، الآن يجلسان مع بعضهم البعض، لا يبادر أحدهما بالحديث مع الآخر.
4: هذا إذا ما انشغل بالجوال، كل واحد انشغل بالجوال.
5: هذا أيضا إيش يزيد الطين بلة، هو يعني يحاول أن يهرب إلى الجوال ويبتعد عن،
4: يهرب من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي.
5: إذن هذا هروب إلى الجوال، وقد يكون من العلامات أيضا هروب في المنزل، كان الرجل يذهب إلى أصحاب، ثم لا يلبث أن يعود سريعا. المرأة تذهب إلى أهلها فتحاول أيضا أن ترجع إلى بيتها، الآن ترغب في الاستمرار أكثر، أيام أكثر،
4: حتى مع وجود عطلة نهاية الأسبوع والتي هي فرصة للقاء الزوجين. يعني كثير من الأسر تفضل أن يقضي كل طرف الوقت مع أهله أو أصحابه، فتذهب الزوجة أحيانا في أكثر من يوم لأسرتها واجتماع العائلة، وهو يفضل أن يبقى مع أصحابه أو أن يعود إلى المنزل وحيدا.
5: صحيح. ومن يعني علامات الانفصال العاطفي النقد المستمر، هو حيلة دفاعية كما يسمى ميكانيزم الدفاع، حيلة دفاعية يستخدمها الزوج أو الزوجة في النقد والهجوم على الزوج في أي فعل يفعله. وذكرنا أيضا منها قضية التهديد، التهديد بالزوجة الثانية، التهديد بذهابها إلى بيت أهلها، الهجران، الانفصال الجسدي، هي تنام في غرفة وهو ينام في غرفة، أو يكون على سرير واحد ويعطي كل واحد منهما ظهره. من العلامات أيضا عدم وجود الهدايا، كان الرجل يغدق بهذه الهدايا أو الزوجة، اليوم ما في هدايا. عدم وجود الهدايا وفي المناسبات دليل أن مستوى المحبة بين الزوجين انخفضت.
4: هذه بعض العلامات، وليست بالضرورة أن تكون وجودها وجود بعضها أو مثلا تفاوتها دليلا على الانفصال العاطفي.
5: أي نعم، يعني إذا أردنا أن نفصل لا نأخذ الموضوع يعني بالتفصيل أو بدقة أكبر، فنأخذ علامة من العلامات فنبدأ إيش نحكم على أن هناك انفصال عاطفي. قد يكون هناك زعل مؤقت، عتاب مؤقت، ولكن إذا اجتمعت مثل هذه أو أكثرها بدأ يدق ناقوس خطر الانفصال العاطفي. الانفصال العاطفي له بداية وله نهاية. إذا أردنا أن نتحدث عن مراحل هذا الانفصال، أولا كما ذكرنا قبل قليل يبدأ بالصمت، ثم يبدأ بالبرود والجدية، عدم التواصل العاطفي والتعامل الرسمي مع الزوجة، حط الغداء، جيب لنا كذا من البقالة، ما في يا حبيبي، ما في يا حياتي، العبارات كلها عبارات كأنها تتعامل مع يعني سائق أو ما أشبه ذلك. ثم تنتقل من البرود والجدية إلى غياب الحميمية، غياب الالتصاق، القرب، العلاقة الخاصة، ثم تتفاجأ أن تتوقف المشاركة. من دلائل الحب المشاركة في البيت، في مذاكرة الأولاد، في الذهاب إلى لشراء بعض الأدوات، بعض الأغراض البيت، التوقف عن المشاركة، هذه المرحلة الخامسة أو الرابعة في الانفصال العاطفي.
4: أحيانا مشاركة الرأي أو مشاركة مثلا موضوع يطرح في مثلا الإعلام الاجتماعي أو مشاركة مقطع، أحيانا يظهر أن هناك نوع من يعني وجهات النظر أو التقارب الفكري بين الزوجين، وهذا مؤشر إيجابي.
5: صحيح صحيح. يعني دعنا نضرب مثالا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترى غاية الحب، يخرج مع عائشة رضي الله عنها في البرية في ليلة قمراء، القمر في ليلة البدر، ويمسك بيدها ويقول يا عائشة استعيذي من شر هذا، استعيذي من شر هذا، هذا الغاسق إذا وقب، هذا الغاسق إذا وقب، يحدثها ويريد أن كأنما يريد أن يعطيها معلومة أن الغاسق الوقب هو تفسير لقوله عز وجل قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي استعيذي من شر هذا الليل وهذه الظلمة. فيها تعبير عن الحب، لأنه يطلب منها أن تستعيذ وأن تحمي نفسها من هذه الشرور، دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.
4: نواصل وإياكم أيها الأعزاء حديثنا في الانفصال العاطفي بين الزوجين، بعد أن نتوقف مع مرفأ آخر.
3: مرافق
1: مرافق.
7: من المهم دائما إضفاء روح الدعابة والمرح على كل أشكال التواصل الأسري، فهذا من شأنه إنعاش المشاعر بين أفراد الأسرة وتغذيتها، فالمرح هو قوت الروح، وقد دلت بعض الدراسات على أن هرمون الدوبامين الذي يفرزه الجسم عند الضحك أو الشعور بالسعادة هو نفسه الذي يحفظ أجزاء المخ من التلف أو يؤخر تلفها ويجعله نشطا، وكلما زاد إفراز الجسم لهذا الهرمون كان النشاط الذهني للإنسان أفضل. ومن هنا فإن نجاح الحوار بين أفراد الأسرة وفاعليته وتأثيره يزداد كلما زاد الحرص على افتتاح تلك الجلسات الحوارية واللقاءات الأسرية بشيء من المرح والضحك والمزاح في إطار من التوازن والاعتدال، ما يجعل تلك الجلسات أكثر قبولاً وحظوة عند الأبناء. وفي هذا الصدد يمكن افتتاح بعض الجلسات الأسرية بطرفة منعشة على سبيل المثال، فيما يطلب من باقي أفراد الأسرة التجاوب معها أو التعليق عليها، ويشجع الجميع على المشاركة والتفاعل، فيكون هذا سبباً ومدعاة لتحبيب أفراد الأسرة في الجلسات الحوارية واجتذابهم نحوها. ثم يمكن لتلك الجلسات أن تتحول تدريجياً لجلسات صداقة ومفاتحة تسودها العفوية وتعلوها روح السرور والبهجة والبساطة والتفاؤل والإيجابية.
4: شكرا للمستشارة الأستاذة فاطمة الغامدي، ونعود لمواصلة حديثنا مع المستشار الأستاذ بندر بن سعد الراجح حول موضوع الانفصال العاطفي بين الزوجين. هناك مراحل بدأناها، ويا ترى ما الذي يمكن أن تصل إليه في حالة الانفصال العاطفي؟
5: نعم، إذا قلنا أن الصمت ثم البرود والجدية ثم غياب الحميمية ثم التوقف عن المشاركة ثم التوقف عن طلب المساعدة، فلا فيكون جانب الاعتمادية كل يعتمد على نفسه في أداء ما يختص به. أخيرا وهو أخطرها التفكير في الطلاق، يبدأ الأسئلة ترد إلى ذهنه، هل من المناسب؟ هل الحياة مناسبة؟ هل أستطيع أن أستمر أو لا؟ وهذا هي أصعب المراحل التي تمر على الزوجين، إما يتراجع عن القرار إلى رفع مستوى المحبة والإشباع العاطفي، أو لا قدر الله يدلف إلى الطلاق.
4: أحيانا يلجأ إلى حل يظنه مناسبا وهو أن يتزوج أخرى، ظن منه أنه قد يعني يحد من هذا الانفصال العاطفي، ويعني يدخل في ملفات أخرى وظلم لفتاة أخرى أيضا.
5: وهذا للأسف صالح واقع، ردود الفعل الغير محسوبة اللي يعني بسبب الجهل، بسبب عدم معرفة التعامل مع هذه الحالات، يبدأ يحاول الهروب من هذا الواقع إلى قد يكون واقع أشد منه مرارة وأشد منه جفاء، لأن الحب ليس ضغطة زر وتأتي، الحب يكون فيه نوع من النماء والعطاء، ويسقى هذا الحب مثل الشجرة تسقى بالماء، الزوجان يسقون بالسلوكيات، بالاحترام، بالتقدير، بالوفاء، كل موقف يعني يزيد من حب الرجل لزوجته، والعكس صحيح. ليس المسألة هي أن أنا رأيت امرأة وخلاص وقع حبها في قلبي وانتهى الموضوع، بل أكبر الانفصال من أكثر أنواع أو الأنواع الانفصال هو الحب، ما يسمى بالحب الرومانسي، الحب العاطفي، الحب من أول نظرة، لأنه غير قائم على الحقائق. لكن الذي يحب زوجته أو هي تحب زوجها بناء على ما يتمتع به من دين، من أخلاق، من وفاء، هذه التي تبقى وتستمر بإذن الله عز وجل.
4: بإذن الله. إذن كانت هذه الأسباب، العلامات، المراحل، يا ترى ما هو العلاج؟
5: العلاج، هناك يعني مهارات للاحتواء والمحافظة على هذه الجذوة لكي لا تنطفئ، مهارات كثيرة، ولكن سأحاول أن ألخصها، هي مهارات معرفية، مهارات عقلية، مهارات سلوكية، وربما تحدثنا عنها قبل قليل سأذكر ولو يعني نقطتين من المهارات العقلية. الأولى ارضى بما قسم الله لك، يعني لما يكون لدينا إيمان بالله سبحانه وتعالى وأن زوجتي هذه قدر الله لي وقسم الله لي، فسأحبها بما فيها وأرضى بهبة الله عز وجل لي لهذه الزوجة، ولا أبدأ أقارن بين هذه الزوجة وزوجة أخرى، أقارن بين مثلا حتى على مستوى الأولاد بين ولدي وولد آخر. الرضا يكون فيه علاج لمسألة الانفصال العاطفي. أيضا من المهارات العقلية التركيز على الإيجابيات. قد تكون المرأة عندها سلبية واحدة أو الزوج عنده سلبية واحدة، تذكري ما لديه من مئات الحسنات وخذي هذه السيئة واغمسيها في بحر هذه الحسنات. ماذا يفعل؟ ماذا يحدث؟ يحدث أنها تتغازم وتتصاغر هذه السلبية. كذلك التحقير والسلبيات، زوجي غضوب أو لكنه لا يضرب ولا يشتم ولا يطرد، حاولي أن تقزمي وتصغري وتحقري هذه السلبية بذكر ما هو أشد منها. العوام يقول من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. هذه من المهارات العقلية. من المهارات السلوكية المبادرة في الحديث عما يجول في الخاطر من مشاعر. حنا نكبت ونكتم وبسبب موقف رأيناه من الزوج من الزوجة، ثم تصبح ككرة الثلج تكبر وتكبر وتكبر، أو كالبالونة التي تمتلئ هواء ثم سيأتي يوم وتنفجر. في الأفراح عبر وعبري عما تحملونه من مشاعر جياشة. يعني إذا رأيت الزوج حصل على ترقية أو الزوجة رزقتم بمولود، حاول أن تعبر. يقول لك أنا ما أشعر فيها، مو بلازم تشعر فيها، قل الكلام بدون شعور. هذا التدرب على هذا الكلام سيكون، لأنك لو قلت أنا يا زوجتي أنا أحبك وأنت فعلا لا تحبها، فقالت وأنت وأنا أحبك، هذه الكلمة ورد للفعل يعني تزرع في قلب أو تحرك المشاعر عند هذا الزوج.
4: البعض يظن أنها لا تؤثر. أي نعم، هي قد لا تؤثر إذا لم تكن صادقة، ولكن لها نسبة تأثير جيدة وتعطي انطباع أن هناك لازال أمل.
5: صحيح. وأيضا في الأتراح من أقوى يعني المشاعر الحب المؤثرة هي المشاركة في الأحزان. حينما أن أحتوي الزوج وأقف معه في وفاة والده أو خسارة المالية وأظهر تأثري بذلك، لا شك أن هذا سيكون له وقع في قلب الزوج. التكيف مع كل موقف بما يستحق، يعني حنا الآن في حالة مادية صعبة، أنا أتكيف مع هذا الوضع، ارتفعت الحالة المادية أتكيف مع هذا الوضع، لا أطلب ولا أضغط على الزوج بشكل أكبر حتى يعتقد الزوج أني أنا امرأة مادية، أنا أحبه من أجل النقود فقط، فلما خلت هذه المادة من يدي ذهب الحب. هذه من الأسباب أو نقولنا إيش العلاج السلوكي. في من العلاج القولي، ولعل يعني من أهمها التعبير عن الحب، الدعاء لها. ترى أباءنا وأجدادنا ما كان جدك يقول لزوجتك أحبك يا أستاذ صالح؟
4: ما أظن،
5: لكن كان يعبرون عن حبهم بالدعاء، في أمان الله، في حفظ الله، الله يخليك، الله يبقيك. إذن الدعاء هو من مهارات الاحتواء الأسري والنفسي للزوجة، الدفاع عن الزوجة لما تتعرض لهجوم أرض جو من أحد أخواتك، والدتك، أهلها، صديقاتها، دفاع طبعا بحيث أني ما أضر الزوجة. يقول الدكتور ميسر طاهر أن رجل لم يرزق بأولاد ذكور، ما عنده إلا بنات، فذهب يزور أمه، فقالت الأم بشكل يعني فج لهذا الشاب أو لهذا الرجل، متى تتزوج امرأة ثانية وترزق بولد أمام هذه الزوجة؟ فقال يا أمي أنا ولد من غير هذه لا أريده. هذا الرد وقع في قلب الزوجة موقع كبير جدا بأن دافع عنها في هذا الموقف.
4: وغالبا المرأة يعني تكون ردة فعلها أو وفائها لعبارة جميلة مضاعفة عن الرجل.
5: صحيح، الثناء عليها، شكرها، الاعتذار لها أو الاعتذار له. الحمد لله كان أمس عندي صلح بين الزوجين، وأنا يعني انتهيت بعد ساعة ويزيد عن الساعة من الصلح، قلت اختموا هذا الصلح بماذا تفعل؟ كان الرجل الحقيقة يتمتع بشجاعة يعني أدبية كبيرة، فقال لزوجته أنا أعتذر لك عن كل ما حصل. قالت الله يخليك لنا ويحفظك وكذا، ثم ذهب مع بعضهم البعض. الترحيب، التدليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة يا عائش، السؤال عنه إذا مرض في حال السفر. الآن نحن في العمل مثلا، يعطي رسالة لزوجته كيف حالك، أو هي أيضا في عملها تقول سبحان الله ما تذكرني في وسط هذه الضوضاء في العمل. هذه من المهارات القولية في رفع مستوى الحب. الحديث عن المستقبل، أذكر رجل يعني زميل لي أتاني وقال لي أنا عندي مشكلة مع زوجتي، في جفاف عاطفي شديد. قلت له هل بنيت بيت؟ قال لا، الآن أنا في ودي أبني. قلت خذ قرض من السكني وانطلق مع زوجتك في البحث عن بيت. قال لي طيب. قلت افعل ذلك ثم كلمني. قال بعدها اتصل علي بشهر وقال يعني أصبح علاقتنا

0: وبعد أيها الأعزاء، تظل نظرتنا إلى الآخرين أو إلى حياة الآخرين نظرة ناقصة، فالآخرون لا يظهرون كل ما لديهم، أو أنهم يظهرون الجانب الإيجابي في حياتهم. لذلك لو ابتعدنا قليلا عن المقارنات وحاولنا أن ننظر إلى ما بين أيدينا وأن نجعل ما بين أيدينا هو الأجمل والأمثل لحياتنا، فحتما سيغير هذا الشيء الكثير. انتهت حلقتنا في الانفصال العاطفي بين الزوجين. شكرا لضيفنا المستشار الأسري الأستاذ بندر ابن سعد الراجح، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وبارك فيك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الختام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن
0: وده.
1: ودا.
0: أيضا شكرا لزملائي في فريق العمل، صلاح مطاوعة في التنفيذ، خالد الطامي في التنسيق والمتابعة، وزميلي في الإخراج ثامر المبدل. هذه تحياتي، أنا صالح العجرفي، في أمان الله.
2: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا، وتئن من عواصفه أشرعتنا،
3: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
2: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة، ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق. إعداد وتقديم
3: صالح بن غرم الله العجرفي،
2: إخراج
3: ثامر بن عبد العزيز المبدل.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: حكاية قصة، حكاية قصة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
2: حكاية قصة،
1: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة،
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نستعرض العديد من القصص والحكايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نتأمل معانيها ونتعلم أيضا منها العبر والدروس التي تنير لنا دروب الحياة، وسنكتشف أيضا كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك بالقيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في قصة اليوم.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
3: بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد داء جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية.
4: الله يحييك ويبقيك.
3: الله يبارك فيك دكتور. طبعا نأنس بالحديث معكم في هذا البرنامج وفي هذه القصص القرآنية وأيضا القصص النبوية الشريفة. ما هي قصة اليوم بإذن الله الذي سوف نتحدث عنها والمستفاد أيضا من قصة اليوم؟
4: جميل، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، اليوم القصة قصة من قصص التعلم والتعليم وتطوير الذات، وقصة من القصص التي من خلالها فيها جانب من الجهد والبذل والرحلة في طلب العلم. هذه القصة التي نتكلم فيها قصة موسى مع الخضر، هي قصة عظيمة وحكاية عجيبة جدا، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في آيات نقرأها كل أسبوع هذه القصة. قصة موسى عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مع نبي الله عز وجل الخضر، وهذه من القصص التي وردت في سورة الكهف في آيات كثيرة جدا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت هذه القصة. في الحديث اللي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله. كان موسى مع قومه يذكرهم بأيام الله عز وجل، ويذكرهم أيام نعمائه وبلائه. وفي رواية ثانية أنه قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، وقف عليهم خطيب، وموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس يوما، حتى أن الناس تأثروا وفاضت عيونهم ورقت قلوبهم، وبالتالي أدركه رجل بعد ذلك فقال بعد ما سمع كلام عجيب جميل من موسى عليه السلام: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ مباشرة موسى قال: لا. وهنا يعني موسى شعر بجانب ما في أحد أعلم منهم من أهل الأرض. ثم بعد ذلك يعني سئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. يعني لما سألوا هل في الناس أعلم منك، أي الناس؟ قال: أنا. قال الله سبحانه وتعالى هنا في الحديث، عتب الله عليه إنه ما رد العلم لله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام إنه في عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي كيف لي به؟ يعني كيف أنا أستطيع أن أوصل لهذا العبد؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، يعني معناته خذ حوتا، الحوت اللي هو ماذا؟ السمك، حتى تنتفخ فيه الروح، يعني خذ معاك نونا. وفي رواية خذ نونا ميتا، النون اللي هو الحوت والسمك، طيب، حتى تنتفخ فيه الروح، يعني خذ معك الحوت الميت، فإذا وصلت طريق في مكان وأعيدت الروح لهذا الحوت فاعلم بأن الخضر العبد الصالح موجود في هذا المكان الذي فقدت فيه أنت هذا الحوت. فقيل له: احمل حوتا في مكتل، والمكتل هو الزنبيل أو الكيس، فحيث تفقد الحوت فهو يعني ثم، معناته هو موجود في هذا المكان. موسى عليه السلام استمع لأمر الله سبحانه وتعالى، انطلق وأخذ معه فتاه يوشع بن نون، وهذا يوشع بن نون نبي من الأنبياء، وهو اللي قام ببني إسرائيل بعد وفاة من؟ بعد وفاة موسى عليه السلام، قام بهم وبأمورهم وكان نبيا من أنبياء الله عز وجل. والقصة المشهورة يوشع بن نون أنه حبست له الشمس، فقال الآن هم ماشيين في الطريق، قال لفتاه موسى أنا أحتاجك، لا أكلفك بكثير، يعني ما أكلفك إلا أنك أنت تذهب معي وتخبرني بحيث يفارقك الحوت، يعني المكان اللي تفارقني فيه هذا الحوت ذكرني بهذا المكان فمباشرة أخبرني. هذا الذي يعني نأخذه معنا الآن، أخذنا الحوت وأخذنا المكتل ونمشي مع بعض، فإذا فقدنا الحوت ذكرني به يعني. فالآن يوشع قال له ما كلفتني كثيرا، يعني الأمر بسيط جدا والمهمة مهمة جدا سهلة. فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، مكان الصخرة. فبينما هو في ظل الصخرة، يعني موسى عليه السلام كان في ظل الصخرة، رقد موسى وفتاه جنب هذه الصخرة، يعني بعد ما وصلوا إلى هذه الصخرة، والمنطقة هذه تسمى عين الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حياة، معناته يعني في ميزة خصيصة في هذا المكان إنه ما يصاب بشيء من الماء إلا حياة. فأصاب الحوت من ماء تلك العين. الآن أتت هذه المياه إلى من؟ إلى الحوت، فأصيب الحوت به فتحرك واضطرب الحوت في المكتل، وخرج الحوت من المكتل حتى سقط في البحر، والله سبحانه وتعالى جعل هنالك معجزة، أمسك الله سبحانه وتعالى هذا البحر وهذا الماء عن الجريان حتى كأنه مثل الطاق، يعني معناته صار مثل الطريق، واضح. فرجعت للحوت الحياة وبإذن الله سبحانه وتعالى، ودخل البحر، وكان البحر يعني بعد ما اضطرب البحر أصبح له طريق، سلك في طريق البحر، فالله سبحانه وتعالى جعل لهذه المياه يعني ميزة حتى صارت مثل الطاق، يعني معناته الطريق. دخل الحوت في هذا الطريق وكان طريق محفور في الحجر، ولما دخل الحوت ما رجع الماء مرة أخرى في مكان الله سبحانه وتعالى، يعني بقي الماء مثله، سحب خاصية اندماج الماء مرة أخرى، فأصبح هنالك طريق كما جعل الله سبحانه وتعالى لموسى من قبل، قال فانفلق فصار فيه طريقا يبسا، يعني معناته طريق خالي وسوي، أمسك الله سبحانه وتعالى عن الماء خاصية الرجوع مرة أخرى. فحتى يعني لما صار هذا الأمر العجيب، وكان موسى عليه السلام نائم، فنسي أنه يوقظ موسى عليه السلام، لما استيقظ قال ما خلينا أذكر موسى بعد ما يستيقظ. لما استيقظ موسى نسي يوشع أنه يخبر موسى عليه السلام للحوت ومكان الحوت وما حصل، وكان لموسى وفتاه عجبا، شيء عجيب جدا. انطلق بقية ليلتهما ويومهما يمشيان في الطريق، نسي صاحب موسى أنه يخبره. فلما أصبح موسى الآن بعد مشوا مسافة طويلة جدا، قال لفتاه آتنا غداءنا، يعني الآن بعد ما شعر موسى بالجوع قال لفتاه آتنا غداءنا، صاروا جميع اليوم. فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم بعد ذلك تذكر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني شيء عجيب. ثم ذكر الطاق وكيف أصبح هنالك طريق. موسى قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني نحن نريد أن نفقد الحوت حتى نعرف مكان هذا الرجل الذي نبحث عنه ونعرف مكان الرجل الصالح الخضر، فارتدى على آثارهما قصصا، يعني يقصان آثارهما حتى رجعا وأتيا إلى الصخرة، فرأى رجل مسجى عليه ثوب ووجد خضرا على طنفسه، يعني على فراش صغير جدا خضراء على كبد البحر، وكأنه أراد هنا ساحل البحر، فسلم عليه موسى. وكان هذا الرجل بعد ما سلم عليه موسى، هذا الرجل كان الخضر جعل هذا الثوب غطى على نفسه وبغطى طرف رجليه وطرف على رأسه، بعد ما سلم عليه موسى استغرب الخضر قال أنى بأرضك السلام، يعني الخضر تعجب من هذا السلام، يعني من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟ استغرب الخضر لأن هذه التحية غير معروفة، وفي ذلك أنه إشارة أنه قد يكون هنالك الأرض كانوا يعني أهل الأرض اللي فيها الخضر كانوا كفار، وفيه إيماء أنه الخضر عليه السلام يعني في هذا الأمر أن يكون في أرضك السلام. استغرب أنه ما كان الخضر يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلو كان يعلم الغيب عرف أنه موسى بني إسرائيل، لو كان يعلم. فلما نستفهم من أنت قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، يعني تعجب قال نعم، قال فما شأنك؟ قال موسى لما قال له فما شأنك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال أما يكفيك؟ الآن خضر مستغرب، موسى بني إسرائيل يأتيه، قال أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ ثم قال له الخضر سبحان الله قال إيه؟ قال إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله سبحانه وتعالى علمني لا تعلمه. يعني كل واحد مننا له ميزة معينة وعلم معين لا يعلمه الآخر، وهنالك يعني علم آخر بجانب الأشياء الضرورية اللي هو عند الخضر عليه السلام وما يعرفه موسى، وفي علم عند الخضر. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الآن بدأ يوضح له هذا الطريق الذي يسلكونه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الآن أنت ما تعرف، ترى فيه متطلبات في أمر معين، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ موسى عازم على المضي قدما، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر ماذا قال؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الآن أدى شرط، قال له إذا مشيت معايا لا تتبعني، إذا لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال نعم، خلاص وافق موسى على هذا الشرط. فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر، مرت سفينة فكلموهم إنهم يحملون موسى والخضر، كلموا أصحاب السفينة إنهم يحملونهم يشيلونهم إلى الجانب الآخر. فلما عرفوا الخضر أصحاب السفينة قالوا ما شاء الله العبد الصالح لا نحمله بأجر، مجانا نحمل الخضر، فحملوه بغير أجر وبغير أي يعني أنه يدفع أمر معين بغير أجر. تفاجأ موسى بعد ذلك، بعد ما صعدوا السفينة تفاجأ موسى أنه الخضر عمد إلى ما إلى قدوم، فبدأ يخرق السفينة ويكسر في السفينة، خلع اللوح وجعل مكانه وتد، فقال له موسى
5: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قوم استغرب موسى، الآن الناس أكرمونا وحملونا بلا أجر، الآن تخرب هذه السفينة وتخرقها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. استغرب شيء عجيب، يعني منكر فظيع جدا. قال له الخضر ماذا قال؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: صبرا.
0: هذا أول حادثة حدثت بينهم. ما اتفقنا قبل قليل على أن لا تسألني عن شيء ولا تعترض علي حتى أحدث لك منه ذكرى؟ فقال موسى، وكانت هذه المرة نسيان منه، نسي الشرط والعهد، فقال موسى: لا تؤاخذني بما
1: نسيت.
0: نسيت ولا ترهقني من أمري
1: صح.
0: عسرا. ثم خرج من السفينة. بعد ما خرج من السفينة يمشون في الساحل، وجدوا غلام يلعب مع الغلمان، وفي رواية يعني غلمان يلعبون مع بعض. انطلق إلى أحدهم وأخذ الخضر برأس هذا الغلام، ضجعه فذبحوا بالسكين واقتلع رأسه وقتل هذا الغلام. موسى هنا تفاجأ، ذعر موسى من هذا المنكر العظيم، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت
1: سبحان
0: شيئا
1: الله.
0: نكرا. الآن قال له: نكرا، قتلت نفسا بغير حق. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: وهذه أشد من الأولى التي هي، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أضاف بزيادة لك. في الآية الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي
1: نعم.
0: صبرا. ولكن هذا جانب، يعني أنه قتل أشد من خرق السفينة، فقال: ألم أقل لك، تنبيه لموسى على خطئه. قال: إن سألتك عن شيء بعدها
1: فلا
0: فلا
1: تصاحبني.
0: تصاحبني. الآن كلام من موسى عليه السلام، بادر موسى وقال للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا
1: فلا
0: تصاحبني.
1: تصاحبني. أنا أستأذنك دكتور، هنا نتوقف لفاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
3: حكاية قصة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية.
0: الله يحييك.
1: حياك الله دكتور. طبعا كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قصة موسى والخضر، ووصلنا طبعا عند الحدث الأول والثاني وهو خرق السفينة، وفي الحدث الثاني وهو القتل. نكمل.
0: نعم، بعد حدث الثاني قضية القتل، وموسى استغرب وتعجب، قال: إن سألتك عن شيء بعدها
1: فلا
0: فلا
1: تصاحبني.
0: تصاحبني، لأنه كان بينهم شرط. فكانت هذه من موسى عمدا، ما كانت نسيانا، لأنه شاف منكر عظيم جدا، شيء فظيع، واحد يأخذ طفل بلا ذنب ويذبح ويقلع رأسه. ثم قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وصلت معي مرحلة كبيرة جدا أنك أنت صبرت علي. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، معناته وصلوا إلى هذه القرية وكانوا لئام أقوام، فطافوا في المجلس واستطعموا أهلهم، يريدون أن يضيفوهم، وكانوا يعني لا يعطون أحد شيء من الضيف، فما أكرموا موسى ولا أكرموا الخضر، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد
1: وجد فيها
0: فيها
1: جدارا
0: جدارا يريد أن ينقضه، معناته
1: فاهم
0: جدار يكاد أنه
1: يسقط.
0: يسقط، وكان جدار هذا مائل. قال الخضر بيده هكذا، قال يعني رفع الجدار هذا بيده وعدل الجدار واستقام هذا الجدار المائل دون أن يسقط هذا الجدار، رفعه بيده فاستقام وأصلح هذا الجدار. هنا موسى استغرب: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسى الآن يتذكر، ترى هذول كانوا أصحاب السفينة، حملونا وكانوا، والآن هؤلاء لئام وأنت تحسن إليهم، لو شئت لاتخذت
1: هم
0: عليه
1: نفسهم
0: أجرا.
1: أصحاب السفينة الذين
0: لا لا لا، بعد ذلك قرية أخرى.
1: نعم.
0: قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: الله.
0: قال هنا الخضر قال: هذا فراق بيني وبينك. وكانت الثالثة، كان شرط شرطه موسى على نفسه: فلا تصاحبني، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فكان لما تحقق الشرط سأله: ليش ما اتخذت عليه أجرا؟ المفترض أنك أنت تأخذ عليه أجرا. قال الخضر هنا: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال: قال: يرحم الله موسى، لو وددت أنه كان صبر حتى كان يقص علينا من أخبارهما، ولكن كان هنالك شرط كان بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كانت الأولى من موسى نسيانا، ولما ركبوا السفينة جاء عصفور. وهذه من القصص التي وردت، أنه لما ركبوا السفينة وهم في الطريق كانوا بعد الأولى جاء عصفور، وقف العصفور على حافة السفينة ثم نقر البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. وهذا المثال دائما لتقريب الأذهان، معناته شيء عجيب جدا، علم الله سبحانه وتعالى علم عظيم جدا. ثم بعد ذلك الخضر بدأ الآن يوضح ماذا؟ يوضح الأسباب والمبررات. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. قال: أردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها، ينظر العيب في هذه السفينة ثم يدع هذه السفينة، يعني إذا شاف العيب يترك السفينة ولا يعتدون على السفينة. والغلام طيب، فإنه طبع يوم طبع كافر، يعني أساس الغلام لما طبع طبع كافر، ولما ولد هذا الغلام وكان كافر، والله سبحانه وتعالى أخبره وأوحى إليه بهذا الأمر، فلو أنه أدرك يعني أبويهما في حال الكبر أرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي الرواية أنه كان أبواه مؤمنين، يعني كان الغلام كان كافر فخشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فبذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأب والأم، فالله سبحانه وتعالى رحمهما بقتل الخضر لهذا الغلام. لذلك من الأشياء قبل الإكمال هنالك يعني بعض الأشياء في قضية متعلقة بقصة خضر، نستعرض من الأشياء المهمة جدا بعض المسائل. من المسائل في هذه القصة: هل كان الخضر نبيا أو وليا؟ الآن بعض الناس يقول أنه كان ولي رجل صالح أو أنه نبي. الصحيح أنه هذا هو الراجح، أنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك كما قال في قوله: وما فعلته عن أمري. معناته يا الخضر عليه السلام أنه هذه الأشياء اللي فعلها ما فعلها عن أمري، إنما بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أنه قتل النفس البريئة، أنه كونه يقتل النفس البريئة لا شك شيء عظيم جدا، ولكن بوحي من الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني أن الله عز وجل قال عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ووقعت الرحمة في آيات كثيرة، بأن الرحمة النبوة المقصود بها، والأنبياء وصفوا بأنهم بجانب الرحمة، والعلم اللدني هذا وعلمناه من لدنا علما، من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك تواضع موسى عليه السلام لهذا الرجل، كيف يتبع النبي غير النبي ويتواضع له ويكون في مكان أن النبي أعلى من منزلة من الرجل الصالح أو الولي، فلابد أن يكون الخضر في ذلك نبي. والمسألة الثانية التي تذكر الآن ويتندنون حول قضية هل الخضر عليه السلام حي أم لا، والآثار كثيرة جدا وردت أنه حياة الخضر أنه ما زال حي إلى الآن، ولكن كل هذه الآثار ضعيفة جدا، والصحيح أنه ميت. والدليل على ذلك الله عز وجل يعني قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، فكيف يكون للخضر عليه السلام الحياة إلى قيام الساعة؟ هذا متجاوز للحقيقة. والأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، معناته كل 100 سنة ما يبقى من يوم ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هو ميت. وأحاديث كثيرة جدا إنه الخضر عليه السلام يعني ليس حيا الآن، وما في أحد يعيش مثل هذا الأمر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذه يعني الماحة سريعة جدا لهذه القصة العظيمة التي فيها جانب من الدروس والعبر، وكيف أن الإنسان يطور من نفسه وينتقل ويتعلم ويتواضع لله سبحانه وتعالى.
1: بقي لنا أن نعرف دكتور محمد يعني الدروس وأيضا المستفاد من هذه القصة، قصة الخضر
0: يعني وطلع. من الدروس الكثيرة، يعني من الدروس قضية موقف طالب العلم من العالم، يعني كلام أهل العلم واحترام أهل العلم، ولا بد أن الطالب العلم يكون مؤدب في الطلب، لا بد أن يطلب العلم بأدب. والآن يتجاوز بعض الطلاب أو في مدارس أو مع المعلمين هنالك بعض التجاوزات. صحيح. موسى عليه السلام كيف خاطب الخضر؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني معناته في جانب من الأدب والأدب في الطلب، هل أتبعك، أسلوب استفهام مؤدب جدا. إذا كنت مشغول لا تريد أو ما تشاء ممكن نؤجل هذا الطلب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال أتبعك معناته أنا تابع لك وأسمع كلامك ومطيع لك. هذا جانب من
1: تقدير
0: جانب
1: العلماء
0: وتقدير أهل العلم. صحيح. والآن يعني يتطاولون والبعض الناس يتكلم على أهل العلم الذين يعني وصلوا مراحل عالية من العلم والفتية، فهذه كلها ترى خلاف الأدب النبوي والتعامل مع العلماء.
1: نعم.
0: أيضا من الأشياء والدروس التواضع في طلب العلم. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، مع ذلك تواضع للخضر عليه السلام واستفاد منه وذهب إليه. ولذلك يعني ما يتواضع إلا الشخص الكبير الذي يريد الخير وليست له حظوظ لنفسه. أيضا من الدروس أن الإنسان مهما أوتي من علم فهو جاهل، مهما وصلت مرحلة من التطوير ومرحلة من العلم والمعرفة فأنت لازلت يعني جاهلا.
1: وفوق كل ذي علم،
0: وفوق كل ذي علم عليم. الله سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني جاهل بالنسبة إلى علم الله عز وجل. مهما أوتي الإنسان من العلم فعلمه قليل. ولذلك يقول الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فعندما يسأل الإنسان عن شيء لا يعلمه ما يتكبر ولا يعني يبالغ، إنما يقول الله أعلم ويتواضع لله سبحانه وتعالى ويقول لا أدري. بعض الناس الآن يستحي أنه يقول لا أدري ويفتي بغير علم. صحيح. وهذه كلها من الأشياء التي يعني مجانب للصواب ولطالب العلم الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة الفوائد عدم الوقوف الموقف السلبي من الشيء إلا بعد ما تعلمه. دائما الناس أعداء ما جهلوا. العادة أن الواحد إذا جهل الشيء يصبح عدوا له، لأن بعض الناس أول ما يسمع مثلا حكم معين أو أمر معين يبادر فورا إلى إنكار هذا الأمر، وهذا كله غير صحيح. فبعض الناس أحيانا لما موسى عليه السلام في القصة هل يوجد أحد أعلم منك؟ قال لا. فلذلك يعني أحيانا الإنسان لما يستعجل، أو كذلك إنكار موسى عليه السلام استعجل لما يعني بعض الأشياء ما تبينت له استعجل في الإنكار.
1: صحيح.
0: ومباشرة يعني أنكر على الخضر عليه السلام في مواقف كثيرة. أيضا قضية تواضع العالم الذي يعني يطلب العلم والذي يعلم الناس ويوجه الناس، لابد عليه أنه يكون متواضع لله سبحانه وتعالى، ما يتكبر على الآخرين ولا يعني يتعالى عليهم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم. أيضا مراعاة العدد والأعذار وإعطاء فرصة للآخرين. صحيح. إذا أخطأ شخص مثلا معك، سواء زوجتك، أخوك، صاحبك، الشخص الذي تعرفه تتعامل معه، تعطيه معذرة، تعطيه عذر، تعطيه فرصة مرة ومرتين. لذلك دائما موسى عليه السلام الخضر ما اتخذ معه موقف إلا في المرة كم؟ المرة الثالثة، حينما تكرر منه هذا الخطأ أعذره. يعني هل بعد المرة الأولى السفينة ثم الغلام ثم الجدار؟ لذلك الطلاق دائما كم مرة؟ 3 مرات في جانب. وأيضا الحديث الحية، لما نكون في البيت حية كيف تنذرها؟ تعذرها 3 مرات حتى أنها يعني لا تكون من الجن. فهذه كلها جانب من الإعذار. أيضا لابد أنك أنت إذا تريد أن تعالج خطأ لابد أن توضح للمخطئ هذا الخطأ، لا تعاتب ومباشرة وأنت ما وضحت الخطأ. فالخضر عليه السلام وضح لموسى النقاط التي تتعلق بهذا الأمر، ومرة ومرتين وكرر على موسى. وبعض الناس مباشرة من أول خطأ يتخذ موقف ضدك أو أنه يتركك. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، بيّن له الطريق ووضح له هذا الأمر. وأيضا من الأشياء المهمة التدرج في العتاب، عدم المعاتبة من الخطأ الأول. أنت الواحد إذا أخطأ معك وأردت أنك أنت تصلح هذا الخطأ والعيب، ما تبادر فورا وتنكر عليه بشدة، ترفق وعاتبه بلطف، إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك، وتغلظ له في المرة الثانية بقليل، المرة الثالثة بعدين تعاتب العتاب الشديد. أيضا من الأشياء المهمة جدا أهمية التربية بالأحداث والمواقف. وموسى عليه السلام بموقف واحد دفع ثمن الخطأ، أنه انتقل بدرس عملي وثم بعد ذلك راح للخضر وأخذ الحوت، أخذ الخادم وسافر وجد مشقة، هذه كلها تربية عملية، ورحلوا للقرية والجوع ثم بعد ذلك المواقف الثلاثة اللي حصلت، تربية العملية لها تأثير كبير جدا. أيضا أنك أنت تراعي الناس في النسيان، النسيان هذا عذر شرعي، لا تحمل الناس فوق طاقتهم لمجرد أنهم نسوا مثلا أمر معين، النسيان هذا معذور، فالناس أحيانا ينسون، والنفس البشرية فيها جانب من النسيان. فيوشع عليه السلام موسى ما عاتبوا لما نسي الحوت، وكذلك موسى عليه السلام يعني أخذ بجانب يعني من حسن الظن، وهذا جانب مهم جدا. أيضا التأني في الإنكار وعدم الاستعجال، هذه من الأشياء المهمة خاصة في الأمور التي والقضايا التي يكون فيها جانب من الاحتمال، المسائل اللي فيها خلاف، فيها جانب بيسع الخلاف، فلا يستعجل الإنسان في الإنكار يعني. وأيضا يعني جانب مهم جدا يعني جودة الاعتذار، إني نسيت الحوت، اعترف يوشع إنه اعتذر ونسي، ما قال أنت السبب ولا كل واحد رمى على الآخر. وأيضا ختاما يعني من الأشياء المهمة، الوقفات المهمة جدا، استعمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ. الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، وأما الخير اللي هو جانب فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، هذا في جانب خير، ويستخرج كنزهما فأضاف أراد ربك. لذلك إبراهيم عليه السلام، وهذا ديدن الأنبياء والصالحين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت يعني مرضت أنا، ولم يضيف المرض لله سبحانه وتعالى. والجن حينما قالوا في أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الشر، قال أريد للمجهول، وأم أراد بهم للمعلوم، أم أراد بهم ربهم رشدا، كل ذلك أدبا مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الوقفات والدروس والعبر في هذه القصة كثيرة جدا، لعلنا يعني بعض الفوائد والدروس والعبر من هذه الحكاية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا لكل خير.
1: آمين يا رب العالمين. شكر لك على هذه القصص والحكاية أيضا الجميلة التي فتحت لنا حقيقة أبواب لتأمل وأيضا التفكر في هذه القصص القرآنية وهذه القصص أيضا النبوية الشريفة. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما أفاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعينا الكرام، لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم أيضا من هذه الحلقة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية قصة،
3: حكاية قصة،
2: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
3: حكاية قصة،
2: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة،
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: غافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به. لكنها لم تجئ في القرآن لمجرد روايته للقصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز، ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب والتقاط السيارة له من الجب ودخوله قصر العزيز، ثم إعراضه عن السوء الفحشاء، ثم دخوله إلى السجن وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.
0: نحن نقص عليك أحسن

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة، تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكريم.

0: الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
1: مرحبا بكم وأهلا.
0: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليس فيها المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعجل عنها إلى الدليل. قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
0: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
1: الصلوات واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى كلها، مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص. الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنط في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنط بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم،
2: وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وهذا لفظه، وأبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث. قال الحافظ: وهو الصواب، لأن الحارث ابن مسلم تابعي. وعن عمارة ابن شبيب السبائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه، وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، أعطي بهن 7، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفظ له. العدل بالكسر وفتحه لغة هو المثل. وقال بعضهم العدل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس. كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
2: بسم الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم بعنوان ملوك في محراب الحرمين.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
8: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في الصلاة، وظل على هذا حتى مرض، فقال لأصحابه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وظل الأمر هكذا في خلافة الراشدين، وكان الصحابي هبيرة بن الثقفي أول من تولى الإمامة في مكة بعد أن صار أميرا لها، ثم صارت مهمة الصلاة في الحرمين من أعمال حاكمي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وظل الأمر هكذا في عصر الدولتين الأموية والعباسية، فلما كان القرن الخامس الهجري أناب الحكام العلماء ليصلوا بالناس، وشهدت المملكة العربية السعودية إمامة بعض ملوكها المسلمين. فمن هؤلاء الملوك وما قصتهم مع محاريب الحرمين الشريفين؟ مع تأسيس الدولة السعودية أقرت إمامة العلماء للحرمين الشريفين، وعهد حكامها بالصلاة للحفاظ الثقات، وتوالى على الحرمين أئمة للحرم كانوا ملء السمع والبصر، على أن التاريخ يسجل لنا عدة مرات أما فيها ملوك المملكة العربية السعودية المسلمين في الحرمين. يأتي على رأس هؤلاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي أما المصلين في المسجد الحرام 6 مرات، حيث شهد يوم الخميس الموافق لغرة شهر ذي الحجة من سنة 1374 للهجرة، الموافق لسنة 1955 للميلاد، الإمامة الأولى للملك سعود. فعندما أذن لصلاة المغرب طلب عدد من علماء المسلمين الذين قصدوا مكة للحج من مختلف الأقطار من جلالة الملك سعود أن يؤمهم في الصلاة. فلما قضيت الصلاة تقاطر كبار الحجيج ورؤساء وفودهم فحيوا جلالته وهنأوه بموسم الحج وشكروا له جهوده الحثيثة في سبيل راحة الحجيج، ثم صرف جلالته في موكبه صوب القصر الملكي بالمعابدة.
9: حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أطهر بقاع الدنيا وأشرفها، بناء على رغبة علماء المسلمين ووفود بيت الله الحرام بأن يؤم وفود بيت الله إمام المسلمين وحامي الحرمين الشريفين جلالة الملك المعظم سعود الأول حفظه الله، ونزولا عند رغبة الجميع تفضل جلالته وسيؤم جموع المسلمين المصلين لفرض صلاة المغرب.
8: وفي صلاة عصر السبت 11 من شهر شعبان لسنة 1377 للهجرة، الموافق لسنة 1958 للميلاد، خرج الملك سعود من قصره بجدة ميمما وجهه إلى مكة قاصدا العمرة، فاحتفى به الناس في الطريق. ومع وصول جلالته مكة أطلقت حامية مكة 21 طلقة تحية مستحقة لجلالته، ثم دخل من باب السلام فطاف بالبيت العتيق، ثم صعد إلى سطح الكعبة المشرفة حيث تفقد عمليات الترميم، ثم دخل الكعبة المشرفة فوضع الحجر الأخير في الكسوة الرخامية، ثم انطلق جلالته إلى المشعر الحرام بين الصفا والمروة، وتوجه تلقاء المسجد لأداء فريضة المغرب، وطلب منه المصلون أن يؤمهم ففعل. ومنها إمامته السادسة والأخيرة التي كانت في يوم الخميس الثاني من محرم لسنة 1381 للهجرة، الموافق لسنة 1961 للميلاد، حيث قصد البيت العتيق فدخله فطاف به ثم أما المسلمين في صلاة المغرب.
10: استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
8: كما أما جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز جموع المصلين في المسجد الحرام، حيث توجه فطاف بالبيت ثم حانت صلاة المغرب، فطلب منه الشيخ عبد الله الخليفي وكان إمام المسجد وقتها، فاعتذر الملك بلطف، لكن الشيخ الخليفي أعاد فألح على الملك. وهنا جاء صوت المؤذن الشيخ عبد الله بصنوي فحسم الأمر، حيث قال في مكبرات الحرم: إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يؤم المسلمين، وأقام الصلاة. فلم يجد الملك فيصل بدا من التقدم، فتقدم فصلى في الركعة الأولى بسورة الضحى وفي الثانية بسورة الشرح، ثم عاد موكب الملك إلى جدة وبصحبته أصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران المدني آنذاك، فضلا عن الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير متعب بن عبد العزيز. ولمن أراد مزيد علم في هذا الموضوع فليراجع كتاب معالي الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد الذي عنون له باسم تاريخ أمة في سير أئمة، وكذلك كتاب أئمة المسجد الحرام في العهد السعودي للأستاذ عبد الله بن أحمد آل علاف. أما المسجد النبوي فقد شهد إمامة الملك سعود للمصلين 3 مرات، كلها بعد أن ينتهي إمام المسجد النبوي آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح من خطبة الجمعة، فيطلب من جلالته أن يتقدم لإمامة المصلين.
11: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم، فهذا إمامكم الأعظم الملك سعود حفظه الله يتقدم فيصلي بكم صلاة الجمعة، تقبل الله منا جميعا.
10: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم.

0: فكانت الإمامة الأولى يوم الجمعة 17 من شعبان لسنة 1377 الهجرة الموافق لسنة 1958 للميلاد، وأما الثانية فكانت يوم الجمعة من شهر جماد الآخر لسنة 1378 الهجرة الموافق لسنة 1959 للميلاد، وأما الثالثة والأخيرة فكانت يوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة لسنة 1380 للهجرة الموافق لسنة 1961 للميلاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا أيها السادة تنتهي هذه اللحظات السعيدة، تجردنا فيها من كل شيء واتجهنا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو خيره وبره ونسأل رضوانه وغفرانه وعفوه. استمعنا فيها إلى دعوة الخير، إلى مزيد من شكر الله تعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم اتجهنا إلى الله تعالى نؤدي صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى، وقد رتل فيها جلالته، رتل في الركعة الأولى الفاتحة وسورة والشمس وضحاها، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة والليل إذا يغشى، فكانت لحظة من أسعد اللحظات في حياة هذه الأمة السعيدة بإمام المسلمين.
0: إلى هنا عزيزي المستمع أصل معك إلى نهاية الحلقة، وإلى أن ألتقي معك في الحلقة القادمة بإذن الله، لك مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وأن أتلو القرآن.
4: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
6: فوشوش في أذني وقال لي الليلة تصلي بنا التراويح.
7: الله أكبر
8: الله أكبر.
9: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
10: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
11: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
12: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخية يعني مائلا. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
14: مع القرآن
10: في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته،
14: نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات.
10: مع القرآن، مع القرآن.
14: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، لما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر
14: مع القرآن.
15: تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأرق التحايا من فريق العمل، مشرف العام الزميل فيحان بن محمد السبيعي في الإعداد والتقديم، محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي في التنسيق، سلطان حميد العنزي في التنفيذ والإخراج، زميلنا المتألق دوما خالد بن محمد المالكي.
10: مع القرآن. مع القرآن.
15: أليس الله بكاف عبده؟ آية عظيمة مستمعينا الكرام، تبعث في النفس الأمن والاستقرار والطمأنينة، فمن كان الله مانعه وكافيه فلن يخاف من غيره، ومن كان الله معينه وناصره فلن يأبه بقوة أحد من خلقه. فقط ما على المؤمن إلا أن يحقق العبودية لربه، وأن يستقيم على أمره، وأن يبتعد عن أسباب غضبه، وسيكفيه حينها كل شر يخافه وكل بلاء يحذره، وكل عبودية يحققها العبد لربه يقابلها حماية منه تعالى له. سنعيد هذه العبارة لعظمها وأهميتها: وكل عبودية يحققها العبد لربه يقابلها حماية منه تعالى له. فكلما أوجس المؤمن خيفة في قلبه فعليه أن يبددها بعبادته لربه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، فقد أنقذ يونس عليه السلام من ظلمات ثلاث، وعافى أيوب عليه السلام من الضر، وأنجى إبراهيم عليه السلام من النار، وسلم موسى عليه السلام من فرعون وقومه، وعصم يوسف عليه السلام من فعل الخطيئة، وحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أعين المتربصين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن من أهم أسباب حماية الله لك مستمعي الكريم، مستمعتي الكريمة، أن تكون حافظا لحدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وأن تكون كذلك حافظا لجوارحك من التعدي في الحرام أو كذلك التمادي في الباطل، وأن تكون محافظا على فعل الطاعات وبذل المعروف والإحسان إلى الآخرين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن. ومتى ما كنت محافظا لذلك كله حفظك الله من كل سوء وشر ومكيدة. أليس الله بكاف عبده ومدار حديثنا في هذه الحلقة، فمرحبا بكم وبجميل تواصلكم من خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس.
14: مع القرآن، مع القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمد خليل قارئ جزاه الله خيرا. مرحبا بكم ومستمعينا الكرام من جديد. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: أليس الله بكاف عبده؟ من أراد مشاركتنا عبر الهاتف 011-405-2999. المؤمن دائما متصل بالله عز وجل. ربما يكون هناك بعض المواقف لكفاية الله عز وجل عبده، سواء حصلت لك مستمع الكريم أو حتى لأحد غيرك، فتتواصل معنا عبر الهاتف 011-405-2999 لحكاية تجربتك للمستمعين الكرام. فالقصص جميلة في ترسيخ مثل هذه الأمور العظيمة. هذه مشاركة مستمعين الكرام للمبادر دائما في ميادين الخير عمر السفري، يقول: قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال السعدي رحمه الله: أي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من نواه بسوء. شكرا جزيلا لأخينا عمر السفري على هذا النقل الجميل. أيضا هذه مشاركة من محفوظ، يقول: نقل بعض المفسرين أن كفار قريش كانت خوفته من الأصنام وقالوا: يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة، فنزلت الآية في ذلك. واتفق المفسرون أن المقصود هنا بعبده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الخطاب جميع الأنبياء والمؤمنين الذين هم من عباد الله عز وجل. سبحان الله العظيم، دائما الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة صالحة في كل زمان ومكان، وأيضا فيها السعادة والطمأنينة والراحة النفسية في الدنيا وكذلك في يوم المعاد في الآخرة، حيث تطمئن النفوس المؤمنة في هذا اليوم المهول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يكون شافي إيمانه، وبالتالي ربما يخوف من هذه الأصنام أو من الشمس أو من القمر، كل هذه الأمور التي تعبد من دون الله عز وجل. لكن الإنسان إذا كان اعتماده على الله عز وجل وإيمانه قوي به سبحانه وبحمده، فإنه مثل هذه الخزعبلات والترهات لا يمكن أن يخاف منها. البعض ربما أنه يذهب، نسأل عز وجل السلامة والعافية، إلى ولي من الأولياء ليعبده من دون الله عز وجل ويطلب منها أشياء.

0: يطلب منه الولد، يطلب منها غير ذلك. هو لو كان يستطيع أن ينفع نفسه لأنقذ نفسه من الموت. هو الآن في هذا القبر وحيدا، أمامه عمله الذي عمل، إن كان صالحا فالحمد لله، وإن كان سيئا فسيحاسب عليه عند الله عز وجل. فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت ولا يستطيع أن ينفع نفسه، فالحمد لله على هذه الشريعة الإسلامية، والحمد لله أيضا على إقامة التوحيد في هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية. محمد الرويشد يقول: أليس الله بكاف عبده؟ أي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل العبد أكمل الخلق عبودية وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حينما شاهدت إحدى زوجات الرسول هدى صلى الله عليه وسلم والرسول هدى صلى الله عليه وسلم قائم حتى تتفطر قدماه، قالت: يا رسول الله، ألم يغفر الله ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
1: مع القرآن. مع القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ خالد المطرودي، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. موضوعنا في هذه الحلقة: أليس الله بكاف عبده؟ من كان له تجربة في كفاية الله عز وجل فليتواصل معنا عبر الهاتف 011-405-2999، إما من خلال قصة أو واقعة أو حادثة حدثت له، أو حتى ينقلها من سلفنا الصالح.
0: مع القرآن، على مائدة القرآن.
1: مرحبا بكم أيها الكرام من جديد، نتحلق وإياكم بصحبة شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب مسجد قباء، والمدرس في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضل والفضيلة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أخي أبو عبد الله الشيخ عبد الرزاق، وحي الله المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. أليس

0: بعباده نوعان: كفاية عامة شاملة تشمل كل مخلوق وتشمل المؤمن والكافر، وهي كفاية الرزق والتدبير، وكفاية خاصة إنما يفوز بها المؤمنون المتقون المنيبون إلى الله سبحانه وتعالى المتوكلون عليه، وهي كفاية حفظ وعون وحماية من كيد شياطين الإنس والجن، وكفاية الله عز وجل العبد ما يهمه في أمر دينه ودنياه، وكفاية فيها رزق الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الكفاية الخاصة العظيمة التي يفوز بها المؤمنون الموحدون، هذه هي الكفاية المقصودة في هذه الآية. وينبغي علينا أن نعلم أيها الأحبة أن هذه الكفاية لا تعني أن المؤمن لا يبتلى، بل البلاء قرين الإيمان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال أحد السلف، ويذكر أنه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لولا المحن لشككت في الطريق. ولا تعني هذه الكفاية أن المؤمن لا يجد منغصات في حياته أو لا يؤذى من أعدائه، بل قد يؤذى، بل قد يقتل كما قتل بعض الأنبياء، لكن ذلك لا يقع عليه كما يقع على غيره. إنه يقع بكفاية الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يكون خيرا له من ضده. هذه كلها من كفاية الله عز وجل لعبده، والمؤمن يستشعر هذه الكفاية ويعيش في كنفها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه في الليل قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالمؤمن يستشعر كفاية الله عز وجل له في يومه كله، فإذا أوى إلى فراشه قال هذا الذكرى مستشعرا هذه الكفاية العظيمة.
1: نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم حول هذا العرض الجميل والرائع لهذه الآية الكريمة. لكن أحسن الله عليكم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده؟ من هذا العبد المقصود في هذه الآية الكريمة؟
0: نعم، بارك الله فيكم. جمهور القراء قرأوها كما قرأتموها بالإفراد: عبده. فمن المراد بالعبد حال الإفراد؟ قال بعض العلماء: عبده مفرد مضاف، والمفرد مضاف من صيغ العموم فيقتضي العموم، فيدخل فيه كل عبد لله موحد له سبحانه وتعالى. وأولى العباد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل العباد عبادة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: العبد هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عقبها: ويخوفونك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: وحتى على هذا القول فإن الكفاية لم تعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علقت بوصفه، وهو كونه عبدا لله عز وجل. فيتبعه في هذه الكفاية كل عبد موحد لله عز وجل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي: عباده بالجمع، والمراد بهم المؤمنون من الأنبياء وغيرهم، لأن ظاهر الآية والله أعلم أن الكفاية هنا الكفاية الخاصة. فيتحقق لنا رعاكم الله أنه على كل المعاني، فإن هذه الكفاية شاملة لعباد الله الموحدين المتوكلين.

0: المسلمين عليه. فكل من كان عبدا لله عبادة اختيارية فإن الله كافيه. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشيطان، فيقول شيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ إذن أنت أيها المؤمن، أنت أيها الموحد لله عز وجل، المتقي لله، الحريص على عبادة الله عز وجل، داخل في العبد المراد في هذه الآية على جميع أقوال المفسرين. أليس الله بكاف عبده؟ استفهام للتقرير، يعني قد كفى الله عبده، ويكون جواب السؤال: بلى، قد كفى الله عبده، ونحن على يقين من ذلك.
1: الله أكبر. أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني نحن جميعا نتلو هذه الآية الكريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دعنا ننتقل أيضا للحديث عن هذه الآية العظيمة: أليس الله بكاف عبده، حول ثمرات وآثار هذه الآية على المؤمن، على اطمئنانه، على حالته النفسية، على حالته الروحية. أحسن الله عليكم.
0: الله أكبر. كل كتاب الله هدى للمؤمنين المتقين المحسنين. فإنما يتعظ ويعتبر بالقرآن المؤمن المتقي المحسن. نعم، كتاب الله هدى للناس أجمعين، لكنها هداية بيان وإقامة برهان. أما الذين يتعظون بالقرآن ويجنون ثمرات آيات القرآن فهم المؤمنون المتقون المحسنون. وهذه الآية العظيمة لها آثار كريمة، منها أن يحرص العبد على تحقيق عبوديته لله عز وجل إخلاصا لربه، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على إتقان العبادة. فإن القاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا علق على وصف يزيد بزيادة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. وقد علقت كفاية الله لعباده بالعبادة، فكلما قويت العبادة قويت الكفاية، وكلما نقصت العبادة نقصت الكفاية. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: والكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، الحمد لله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والأمر الثاني من ثمار هذه الآية الكريمة الثبات على الدين والاستقامة. فإن العبد إذا أيقن أن من عبد الله كفاه يثبت على عبادة الله ولا يصرفه عنها صارف، ويستقيم على دين الله عز وجل، ويكون دين الله عنده أعلى ما يستمسك به. ومن استقام على دين الله كان له الفوز في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث من ثمار وآثار هذه الآية على المؤمن تقوية حسن الظن بالله. فمن علم أن الله كافيه زاد حسن ظنه بالله، ومن زاد حسن ظنه بالله نال الخير كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والأمر الرابع من ثمار هذه الآية المباركة وآثارها على المؤمن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من غير الله خوفا يقود إلى التفريط في دين الله. فالله غالب ومن دون الله سبحانه وتعالى مغلوب، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، فلا يخاف المؤمن خوف السر من مخلوق، ولا يترك دينه خوفا من مخلوق، فلا يخاف أحدا من دون الله، فإن كل من دون الله مغلوب، والله سبحانه وتعالى غالب. الأمر الخامس، الثقة بالله واطمئنان القلب بذلك، فالله كاف عبده وهو الغالب سبحانه. وانظر لهذه القصة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركته القائلة نزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد، فهو هذا. الله أكبر. هذا اليقين والثقة بالله عز وجل، عدو واقف على رأسه وقد أصلت السيف والصحابة بعيدون عنه، ما تحرك قلبه، بل قال: الله يكفيني، فسقط السيف من يد الأعرابي وقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، أن يحرص المؤمن على إرضاء الله ولو كان ذلك يسخط الناس، وأن يشتغل المؤمن بالله عن كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. والأمر السابع، أن يحرص المؤمن حرصا شديدا على سؤال الله الكفاية، ومن سأل الله الكفاية كفاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استكفى كفاه الله. الأمر الثامن، أن يستظل العبد الموحد بكفاية الله بلزوم الكتاب والسنة بفهم السلف وبذل الأسباب، فلا يعتمد المؤمن على أن الله كافي فيعطل الأسباب، بل يبذل الأسباب وإعمال الحكمة فيعمل الحكمة، ولا يكون متهورا ولا يتبع العواطف العواصف، وإنما يكون دائما يحكم عاطفته بعقله ويحكم عقله بدينه. بارك الله فيكم.
1: شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، على هذا الحديث الطيب والمبارك، فشكر الله لكم.
2: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

0: بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: مع القرآن.
2: إذن تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام لأحد مشاهير القراء في عالمنا الإسلامي وهو إمام في الحرم المكي الشريف عليه رحمة الله تعالى الشيخ علي بن عبد الله جابر رحمة الله تعالى عليه. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. نذكر أيضا بموضوعنا في هذه الحلقة حول هذه الآية الكريمة العظيمة ما فيها من الهدايات والعبر، أليس الله بكاف عبده. الحقيقة مشاركات عديدة مستمعينا الكرام. هذه مشاركة من أخت سفيرة السعادة تقول: يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. من فوائد الآية الكريمة الحث على تحقيق العبودية لله عز وجل، لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية، فإذا كانت الكفاية مرتبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر عبوديته. وتنقل هذا التفسير النفيس للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. مريم عبد الرحمن تقول: تبحر بنا أمواج المخاوف والظنون. ويعيدنا قوله أليس الله بكاف عبده إلى مرسى الأمان. شكرا جزيلا لأختنا مريم عبد الرحمن على هذه المشاركة. ربما أيضا في القرآن الكريم العديد من القصص، قصة نبينا إبراهيم عليه السلام حينما أوقدت النار فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا مستمعينا الكرام ما حصل لأيوب عليه السلام حينما التقمه الحوت وخرج ولله الحمد والمنة من هذه المدلة همات بسلام وأمان. يجب أن يكون لدينا هذا اليقين بالله عز وجل وهذه الآية الكريمة أليس الله بكاف عبده. بلى، فقد أنقذ يونس من ظلمات ثلاث وعافى أيوب من الضر. لعله أيضا يونس عفوا الذي كان في هذه الظلمات الثلاث وعافى أيوب من الضر، وأنجى إبراهيم صلى الله عليه وسلم من النار، وسلم موسى صلى الله عليه وسلم من فرعون وقومه، وعصم يوسف صلى الله عليه وسلم من فعل الخطيئة، وحفظ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أعين المتربصين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إلى آخر هذه الآية الكريمة. نايف يقول: ثق بأن الله عز وجل تكفل برزقك وحياتك وحياة الخلق أجمعين. شكرا جزيلا لأخينا نايف على هذه المشاركة. المستمع علي بن سالم يقول: اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق وموزع العطايا، ارزقنا نورا في القلب وضياء في الوجه وعافية في البدن وسعة في المال والعلم والعمل وحسن الصفات وصلاح الأعمال والنوايا. اللهم سترك وعفوك وودك وحبك وقربك ورضاك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين. شكرا جزيلا لأخينا علي بن سالم على هذه المشاركة. هذه أيضا مشاركة من أختنا جمان تقول: ثق بأن الله تعالى هو الذي يقضي حوائجك ويرفع قدرك ويطهر قلبك ويغفر ذنبك ويشفي مرضك. قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. أليس الله بكاف عبده. شكرا جزيلا لأختنا جمان على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من ضوء سرمدي تقول: في قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده الحث على تحقيق العبودية لله تعالى، لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية، فإذا كانت الكفاية مرتبة على وصف العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر عبوديته. شكرا جزيلا لأختنا ضوء سرمدي على هذه المشاركة. فاطمة من جدة تقول: قل إن الله قادر وهون عليك فإنك بأعيننا، وضم قلبك وأقرأ عليه أليس الله بكاف عبده، وإذا ارتعد خوفا فدثره ب ولو سوف يعطيك ربك فترضى. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة على هذه المشاركة. محمد الصلوي يقول: هل أشارك؟ نقول حياك الله، هذه إذاعتكم فتفضل في كل وقت وفي كل حين. أيضا مستمعينا الكرام هذه مشاركة من أخينا حمود يقول: ها أليس الله بكاف عبده؟ هذا هو الاستفهام الذي يورثك راحة وهدوءا وطمأنينة. الله الكافي يكفي همك وحزنك وكل ما أوجعك، اطمئن به وتيقن وأحسن الظن. إذا قرأت أليس الله بكاف عبده فكل المخاوف تتبدد، وإذا قرأت ادعوني أستجب لكم فكل الأحلام تتجدد. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام، ثم نعود إن شاء الله
1: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة لكاري الشيخ هاني الرفاعي جزاه الله خيرا.
2: مع القرآن،
3: جودة الحياة في القرآن الكريم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجودة الحياة مستمعي الكرام في الائتلاف والاجتماع وباجتناب التفرق والتحزب، فالتفرق شر وبلاء، نهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة عقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جذها جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فحذر القرآن والسنة مستمعي الكرام من التفرق والاختلاف في مواضع، قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أسباب الفرقة والاختلاف ظهور الجماعات والأحزاب التي فرقت المسلمين ودعوت بدعاوى الجاهلية. وعندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من الصحابة رضي الله عنهم: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوى الجاهلية، وقد بلي المسلمون اليوم بجماعات وأحزاب مخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، نشأت على أفكار بدعية ومبادئ حزبية وغايات دنيوية سياسية، ولبست لباس الدين وهي تخالفه في أصوله وفروعه، وقد بين شأنها العلماء قديما وحديثا، وحذروا منها وبينوا حرمتها. اللهم اعصمنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الزيغ والضلال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جودة الحياة في القرآن الكريم. الدكتور عبد الله الحيدان
2: مع القرآن.
1: إذن شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحيدان هذا الحديث الطيب والمبارك حول جودة الحياة في كتاب الله الكريم. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما الأمر حيلة فيما قضى الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فنعم القادر الله، يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. شكرا جزيلا لأخينا عمر على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أختنا لولو تقول: أليس الله بكاف عبده؟ هذه الآية تمنحنا الطمأنينة في حياتنا. شكرا جزيلا لأختنا لولو على هذه المشاركة. أيضا سبحانه وتعالى وبحمده، أخ عبد العزيز يقول: الله يكتب أجركم، نقول وإياكم شكر الله لكم هذه المشاعر الطيبة والمباركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد الإخوة الكرام يقول: أليس الله، ينقل قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ لا تحزن وثق بربك، فهو قادر أن يكفيك ما أهمك وأغمك، ويحميك ممن قصدك، ويمنعك ممن كاد لك، ويحفظك ممن مكر بك. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا صلاح يقول: أليس الله بكاف عبده؟ مهما اشتكيت للناس لن يخف وجعك، ضع همك في سجدة بين يدي الله عز وجل. شكرا جزيلا لأخينا صلاح على هذه المشاركة. أيضا هذه أبيات جميلة: على ماذا اتفقنا يا فؤادي، إذا ضاقت عليك فمن تنادي؟ تناجي الله خلاق البرايا، تنادي من ينادي يا عبادي. شكرا جزيلا لأخينا صلاح على هذه الأبيات الجميلة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة فيها توكل على الله عز وجل من أختنا هيا تقول: قد تنتابك مخاوف وهموم حول مستقبلك، ولكنها تتلاشى عندما تتمعن في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، فتعلم يقينا أن الدنيا لله وأن الرزق من الله، وأن مستقبلك بيد الله وحده، لا عليك إلا أن تحمل هما واحدا وهو كيف ترضي الله، فإنك إن أرضيت الله رضي الله عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. حقيقة هذه الرسالة تكتب بماء العين من جمال محتواها، فشكر الله لأختنا هيا على هذه المشاركة. أيضا أحد المستمعين الكرام يقول: والله ما وكلت أمري لله يوما إلا قضى لي مطلبي، وما استغثت به يوما في أزمة إلا أغاثني، وما خفت أمرا فدعوته إلا كفاني إياه، وما استغنيت به عن الناس إلا فتح لي أبواب من السكينة والطمأنينة. فأقول لكل مهموم أحاطت به المصائب والكروب من كل جهة: أليس الله بكاف عبده؟ شكرا جزيلا لأخينا المستمع الكريم على هذه الرسالة، حقيقة وكان ختامها مسك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم اليقين به سبحانه وبحمده، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى دقائقنا الأخيرة في هذه الساعة القرآنية المباشرة. شكر الله لكم متابعتكم، وأيضا هذه الرسائل والإضاءات والهدايات التي أرسلتموها حول هذه الآية الكريمة العظيمة: أليس الله بكاف عبده؟ إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وشاهد كذلك الشيخ الفاضل يوسف الدوسري: تمنيت لو كان بالقرب مني حتى يتلو هذه الآية الكريمة العظيمة بصوته الطيب المبارك، فشكر الله له جهوده في هذه الإذاعة. بعد قليل إن شاء الله سنوافيكم بالبرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، وقتا ماتعا ومفيدا نتمناه لكم مع آيات كتاب الله الكريم. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مع القرآن، بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير. قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفا والنور والبركة والسرور، وهو روح الحياة وسعادة الروح. مع القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه الحاكم. وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة رأى الله به يوم القيامة وسمع. رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقي والطبراني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. رواه الطبراني. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء رأى الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رايا بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. رواه البيهقي موقوفا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تزين بعمل الآخرة وهو رد ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن الجارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران. رواه الترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.

0: قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهد المشركون في صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته بكل الوسائل المعنوية والحسية، فتارة يصفونه بأوصاف قبيحة، وتارة ينسبون إليه ما ليس فيه، وتارة يستعملون أنواع الضغوط عليه علّه يلين أو يترك دعوته أو يسالمهم قليلا. فقد جاءوا إليه يعرضون عليه أن يترك سب آلهتهم أو أن يذكرها بخير ويتابعونه، ولكنه صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يوحد الله تعالى ولا يشرك معه سواه، فيقول تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. قربوا برأيهم وقاربوا أن يؤثروا عليك فتلاين آلهتهم أو تترك سبها وبيان أنها لا تضر ولا تنفع. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامهم، يتقرب لهم ويلاطفهم ويبين لهم الحق ويصبر على أذاهم ولا يتأثر بما ينسبون إليه ويوصلونه إليه من الأذى، فكان يدني زعماءهم من مجلسه ويلين لهم الكلام ويتلو عليهم القرآن رغبة في إسلامهم، فظنوا أنه سيوافقهم على ما طلبوا وهو لن يفعل ذلك مطلقا. قال تعالى مبينا أهدافهم: لتفتري علينا غيره، أي لو وافقتهم على ما طلبوا لكان ذلك افتراء على الله ومخالفة للأحكام التي أوحى الله بها إليك والمبدأ والهدف الذي أرسلت به حينما تأتي وتقبل ما يدعون وما يعرضون عليك. ولو استجبت لما سألوا وحققت مطالبهم لغضب الله عليك ولما آمنوا، وإذا لاتخذوك خليلا. لو فعلت ما طلبوا لاتخذوك مواليا وصديقا لهم، فأظهروا مودتك وسالموك وصافوك في الظاهر لأنك تركت سب آلهتهم ونهي الناس عنها وتركت دعوتهم إلى عبادة الله تعالى الذي يستحق العبادة وحده دون غيره. فالعداوة التي تأججت بينك وبينهم سببها أساسي ومهم، وهو عدم اعترافك بآلهتهم ودعوتك إلى إله واحد في السماء، وهم لا يريدون ذلك، بل يريدون آلهتهم ويريدون أن تكون الآلهة متعددة، يعبدون الأحجار والأشجار، وهذه العبادة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، والأمر ليس إليهم بل إلى رب الكون جميعا وإلى مدبر الخلق ورب السماوات والأرضين والإنس والجن والخلق أجمعين ومالك يوم الدين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبين الله تعالى أنه حفظ نبيه وثبته على الحق وعصمه من كيد المشركين، وأن تركيزهم على إقناعه بترك تسفيه آلهتهم كاد أن يقرب منه، وهو بشر فضله الله تعالى بالوحي واصطفاه من كل ما يفعله أو يقوله أهل الجاهلية، فثبته الله ولم يقاربهم بأدنى درجات الميل، بل حفظه ربه وثبته على الحق، ولم يحصل منه الركون القليل إلى ما دعوه إليه. ولو كان صلوات الله وسلامه عليه هم أن يلين أو يوافقهم على ما طلبوا لعصمه الله ونجاه من ذلك، وحفظ لسانه وبدنه مما لا يليق به. قال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولو ملت إليهم ووافقتهم على ما طلبوا لعذبت وضوعف عذابك، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلك لتنقذ الناس من الظلمات إلى النور ولتتجنب ما يعبدون، ولكن ذلك لن يحصل. ومثل هذه الآيات ترد على من يزعم من أعداء الله أن محمدا يأتي بالقرآن من عند نفسه أو أنه يغير أو يبدل فيها، فهذا عتاب قوي من رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن الله تعالى فضل هذا النبي بهذا الوحي واصطفاه على الخلق، وأنه لو ترك ما أمر به لكان بشرا مثل أي واحد منهم. يأخذه الله بقوته وبأسه ولا يستطيع أحد منعه منه. قال تعالى: ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لأن الله هو القوي القاهر الغالب على كل خلقه، لا يستطيع أحد أن يرد أمره أو يخرج عن رغبته وقهره وقدره. وقد خضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وتوجيهه وتأديبه، ولم يخرج عن الخط الذي رسمه له ربه، وتمسك بصراط الله المستقيم، فحفظه الله من كل خطأ ومن كل زلل، وأبعده عن المشركين وعن أعمالهم. ثم قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وكما حاولوا إقناعك بالميل إليهم قاربوا أن يخرجوك من مكة، حيث آذوه وسلطوا عليه سفهاءهم وتواطؤوا على قتله وإخراجه من مكة، فحفظه الله ولم يخرج من مكة بسببهم أو طبقا لرغبتهم، وإنما خرج بعد أن أذن الله له بالهجرة، بعدما تهيت أرضها وأهلها لاستقباله وقبول دعوته، وقد سبقه الإيمان إليهم. فقال تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ولو أخرجوك لأهلكهم الله تعالى بعد خروجك بقليل. وحينما ضغطوا عليه وهموا بقتله وتواطؤوا على ذلك، نجاه الله وأذن له بالهجرة، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى نصره الله تعالى، حتى نصره الله عليهم في الموقعة الفاصلة بين الحق والباطل، معركة بدر، التي تمت بعد 18 شهرا من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: خلافك، أي بعدك وبعد خروجك. وقد ركب المشركون رؤوسهم ولجوا في عنادهم وكرهوا الخير الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، وحاربوا رسول الله حربا شرسة اجتمع عليه فيها الكبار والصغار، وتواصوا بها وتكاتفوا وتقاسموا أنواع الأذى، وانتدبوا لمحاربته عددا منهم من شرارهم الذين تولوا أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلطهم الله على أنفسهم واستمروا حتى انتقل الخير والفضل لغيرهم ووقع العذاب عليهم، ثم استؤصلت شأفتهم وأصابهم البلاء العظيم في تناحرهم واختلافهم، وبدأوا يتناقصون ويضعفون حتى انتهوا وامحت دولتهم، ونصر الله المسلمين وأدال دولة التوحيد، وظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرت الأمة الإسلامية، وآمن برسول الله خلق كثير. قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. يثبت الله تعالى مبدأ من مبادئه وسنة من سنته، وهو أنه إذا تسلطت أمة على نبيها وقتلته أو أخرجته أهلكهم الله تعالى، وسلط عليهم أنواعا من البلاء والعقوبات، حيث أهلك أمما كثيرة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أكرم الله أمة محمد بهذا النبي العظيم الذي جعله رحمة لهم، فلذلك لم يعذبهم ويهلكهم بعامة، وإلا فقد استحقوا العذاب مرات بسبب كفرهم ومحاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله حكيم عليم، أراد أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى ويؤمن به ويتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا تجد لسنتنا تحويلا، يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وينفي أن تتغير سنته في خلقه، أو أن يوجد أحد من الخلق يستطيع أن يبدل أو يحول سنته وقضاءه الذي قدره على أمة من الأمم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم موقن بذلك وعامل له، لكن الله يثبته ويبين له سنته في خلقه ويزيد علمه و يوضح رسالته التي جاء بها كتابه العظيم، وهذه السنة التي مشت على كل الخلق قديما وحديثا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من ذلك أن يبين للناس ما حل بأسلافهم حتى لا يقولوا لم نعلم أو لم يأتنا رسول يبين لنا ما كان في الأمم السابقة وما وقع عليهم من عذاب الله. نسأل الله ألا يعذبنا كما عذب الأمم التي قبلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: احصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار، يعني خيرا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: رف وكتاب،
2: وكتاب
1: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني
3: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
1: رف وكتاب
3: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
1: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
4: إن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا.
5: هذا المقتطف من مقدمة كتابنا لهذه الحلقة. معكم مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات. نحييكم من صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. على هذا الأثير نصحبكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج من رف وكتاب، مع رف جديد كما نقول دائما، وكتاب جديد ومؤلف جديد، بصحبة زميلي أحمد الشدي ومحدثكم سلطان الربيع. وحياك الله يا أحمد.
4: أهلا وسهلا سلطان، حياك الله وحيا الله كل مستمع ومستمعة يستمعون إلينا الآن. نحن دائما ما نتشوق إلى دخول هذه المكتبة وأن نأخذ كتابا من تلك المصنفات الجميلة التي نراها في أرفف هذه المكتبة العامرة، ونقتبس مقتطفات من هذه المؤلفات الجميلة. اليوم بين أيدينا كتاب قيم، كتاب عبارة عن وريقات بسيطة لكنه عظيم وكبير نفعه.
5: إن شئت أسميه كتاب أو كتيب أو رسالة، هو صغير في مبناه، عظيم في معناه وفي المقاصد وفي العناوين والمواضيع التي حواها هذا الكتاب الصغير أو هذه الرسالة الصغيرة. إنها للعلامة ابن سعدي رحمه الله، وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
4: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال بعض العلماء أن هذه الصفحات أو هذا المؤلف أو هذا الكتيب، سميه ما شئت، هو عبارة عن مستشفى للأمراض النفسية، فمن به حالة اكتئاب، ربما حالة قلق، ربما حالة أمراض نفسية مستعصية، فليقرأ هذا الكتاب، كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لمؤلفه الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى.
5: كما اعتدنا معكم سنتحدث في البدء عن مؤلفي هذا الكتاب وهذه الرسالة لأحد أئمة أهل السنة والجماعة وأحد أئمة كذلك المذهب الحنبلي، أو أردنا أن نتحدث عن الجانب الفقهي، عالم معاصر بنكهة متقدمة، بنكهة سلفية متقدمة، حتى شبه كثير ممن أتفحص مؤلفاته أن له نفس ابن قيم الجوزية، حتى بعضه سماه ابن قيم الجوزية الصغير، وكلهم كبار في علمهم وفي مقامهم. هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي الناصري التميمي، ولد في بلدة عنيزة في القصيم عام 1307 من 12 من محرم في تلك السنة، وقد توفيت أمه وهو صغير ربما في سن 4 سنوات، وتوفي والده كذلك قرابة 7 من عمره. نشأة يتيم، ولكنها كانت نشأة صالحة طيبة، كما استرعى من البدء الأسماع والأنظار لنباغته ولنباهته ولبروزه بين أقرانه، ولرغبته الشديدة كذلك في العلم والمعرفة والتفقه في كتاب الله. بدأ حفظ كتاب الله مبكرا حتى ختمه وأتقنه في السن 11.
4: نعم، وفي ذلك الوقت كانت عنيزة على طريق الرحلات وأيضا موطن للعلم والعلماء، فالشيخ ابن سعدي عاش في طفولته يتيما لكنه كان قريبا من العلماء، فقرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه، اشتغل في التعلم على علماء بلده في عنيزة، واجتهد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ذاع صيته الشيخ ابن سعدي وهو لم يصل إلى 23 من عمره، وأيضا بعد ذلك السن جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم، وكان يقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه يعني في سنة 1350 تقريبا صار التدريس ببلده راجعا إليه، وجميع الطلبة طلبة العلم في ذلك المكان أو في تلك المدينة وما جاورها كانوا دائما ما يقولون ماذا قال الشيخ ابن سعدي كي نأخذ بقوله.
5: الله أكبر. وكما قلت يا أحمد، من سن 23 هو جلس للتدريس في المسجد وتحلق الناس من حوله، سن مبكر يعد، وقليل من العلماء من جلس للتدريس في هذا السن. دائما لما تتصفح سير العلماء تجد أنهم يجلسون للتدريس أو حتى التأليف في سن متأخرة، غالبهم من بعد 40 وقليل منهم قبل يعني في الثلاثينات، وأندر ما يكون في سن العشرينات. فهذه إشارة قوية إلى بروزه ونبوغه في سن مبكرة. أصبح هو إمام القصيم بشكل عام، وربما هو الإمام الأبرز الذي مر على هذه المنطقة، منطقة مشتهرة بكثير من العلماء، من العلماء الذين حتى تتلمذ على يديهم، الشيخ إبراهيم بن جاسر والشيخ محمد الشبل والشيخ صالح القاضي وكذلك الشيخ صعب تويجري والسناني رحمهم الله جميعا. هؤلاء ممن تتلمذ على أيديهم رحمه الله رحمة واسعة.
4: نعم، ذلك الشيخ خرج يعني طلابا نبغاء برزوا في عصرنا الحاضر، وجميعهم توفوا عليهم رحمة الله في زمن قريب قبل يعني سنوات. لعل أشهر تلامذته الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكان الشيخ يعني متأثرا بالشيخ بن سعدي في طريقة التدريس، وأيضا متأثر في طريقة عرضه للعلم وتعليمه وتقريبه للطلبة. أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام وهو من أبرز تلاميذ الشيخ بن سعدي، وقد تولى القضاء فيما بعد في محكمة الطائف. أيضا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل وهو من كبار تلاميذه، والشيخ عبد الله طبعا سكن الرياض وتوفي رحمه الله قبل قرابة 13 سنة تحديدا عام 1432
5: رحمهم الله جميعا. هذا الشيخ يعني إذا أردنا أن ندقق قليلا على سماته الشخصية التي ذكرت سواء من طريق أبنائه أو من طريق تلامذته، ذكروا أنه بشكل عام كان شخصية لطيفة عفيفة، عاش كفافا، لم يعني يعرف عنه كثرة المال أو الغنى أو اشتغل بالتجارة، ومع ذلك مع حياته التي عاشها كفافا إلا أنه كان كريما وكان باذلا، وقد ساهم في ترميم الجامع الكبير في عنيزة، و أدار هذا الموضوع، وتجدون صورته التي ربما مرت عليكم ولديه صور ومقاطع صحيح. نادرة منذ أن ترى شكله وهيئته ولبسه تعرف أنه من المتزهدين، من المتعبدين، من الورعين، نحسبه كذلك. لذلك شبهوه بابن قيم الجوزية فيما يتعلق بهذا الجانب كذلك. كذلك يذكرون من سماته اللطف، كان لطيفا دمث الأخلاق، حتى يروي ابنه أن الشيخ ابن السعدي رحمه الله كان يمشي في الطريق فرأى رجلا يضرب حماره أجلكم الله دابته ضربا شديدا ضربا قويا، فتوجه له الشيخ ونصحه ووعظه وقال له أن هذا لا ينبغي وهذا محرم، هذه دابة وهو بهيمة وينبغي لك أن ترعاها وأن تلطف بها. فقال له الرجل لا، هذه دابتي وأنا أعرفها، هذه ما تمشي إلا بالشدة، ما تمشي إلا بالقوة، ما تمشي إلا بهذه الطريقة. قال لا، غير صحيح. يقول له ابن السعدي رحمه الله بل لو سايرتها وسايستها لا مشت معك، هاتها أنا يعني أنا أتعامل معها. فأخذ بالدابة ابن سعدي رحمه الله ثم مسح عليها ثم داراها وتلطف معها حتى سلكت ومشت. فقال صاحب الدابة معلقا قال سبحان الله يا شيخ، حتى الحمير يعرفون أنك شيخ ويطيعونك، هكذا بلهجتهم وبتعبيرهم
4: رحمه الله. هذه هي أخلاق العلماء. طبعا الشيخ بن سعدي رحمه الله اشتهر كثيرا بمؤلفه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا المؤلف الجميل. من أراد أن يعني في يومنا هذا كثير من العلماء يقول من أراد أن يقرأ أفضل كتب التفسير المختصرة فليقرأ كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو في 8 مجلدات أكمله رحمه الله قبل عام 1344. وهذا المؤلف وهذا الكتاب نال الكثير من الاهتمام وطبع طبعات كثيرة. أيضا له مجموعة من المؤلفات، له مجموعة من الشروحات، لكن كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، هذا المؤلف اللطيف الخفيف الجميل، يمكن له قصة. قصة هذا المؤلف أنه في آخر حياته رحمه الله يعني أصيب بمرض الضغط وانسداد في الشرايين، وكان ذلك في أواخر حياة الملك عبد العزيز رحمه الله. فأمر الملك سعود آنذاك بأن يرحل إلى لبنان للعلاج هناك. لما وصل هناك وكان معه ابنه، منهم من أعطاه هذا الكتاب، كتاب ديل كارنيجي، وهو
5: دع القلق
4: وابدأ الحياة. يقولون أن ابنه كان يقرأ في هذا الكتاب ويقلب صفحاته، وطلب الشيخ بن سعدي هذا الكتاب وقرأه واطلع عليه، وجد فيه خيرا كثيرا، لكن في كثير من مواضعه مخالف للدين الإسلامي لأن مؤلفه لم يكن مسلما. فألف هذا الكتاب، كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ولك أن تتخيل أخوي سلطان أن الشيخ كان ممنوع من الكتابة، كان ممنوع من التأليف، كان ممنوع من الورقة والقلم، والشيخ كان مغرم بهما، لكن كان يخرج هذه الورقات من تحت المخدة، فإذا خرج أبناؤه وخرج الأطباء أخرج تلك الورقات وبدأ يكتب ويكتب، فإذا دخلوا عليه أخفاها كي لا يعني يقدموا العطف عليه وربما يمنعوه، فكان إكراما لهم يحاول أن يختفي عن الأنظار، حتى خرج هذا الكتاب وألفه وهو على فراش المرض في آخر حياة عمره رحمه الله
5: رحمة الله عليه. إذن هو ألف هذا الكتاب على نسق ذلك الكتاب الذي قرأه وأعجب به. وكثير ممن تحدث عن هذا الكتاب الوسائل المفيدة يذكر أنه كتبه بلا مراجع، هو قرأ ذلك الكتاب وتشربه ثم قرأه برؤيته ثم كتبه برؤيته مع الاستدلال بالكتاب والسنة وجعله موافقا للنهج الإسلامي وللقواعد الشرعية. هذا الكتاب أخذ صيتا واسعا كحال كثير من كتب ابن سعدي رحمه الله، ولعل هذه من بركة نية الشيخ ومن صلاحها وطيبها نحسبه كذلك، وهذا واضح حتى من قبل هذا. فالشيخ يذكر عنه ابن عثيمين رحمه الله، وهو من أبرز طلابه كما ذكرت أحمد، يذكر أنه كان يحضر درس الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتاب القواعد لابن رجب، وهو كتاب ثقيل المادة. فبدأ الدرس بعدد طيب من الطلاب، ثم لما تقدمت الأيام وبدأوا يعني يطوون في هذا الكتاب، كل ما عدد الطلبة يتناقص، يقول حتى بلغت آخر الدروس ما أحضر إلا أنا والشيخ. يعني الشيخ يجلس ابن سعدي رحمه الله يدرس وليس أمامه إلا طالب واحد هو ابن عثيمين رحمه الله، فجلس معه وهو يدرس هذا الكتاب. وكثير بالمناسبة من طلبة العلم من المشايخ إذا رأى العدد قليل أو واحد أو اثنين يعني يعتذر عن الدرس ويرى طريقة أخرى، وله وجهة نظر في هذا. ولكن الشيخ قرر أن يستمر في هذا الكتاب حتى ينهي وأنهاه، وليس معه إلا طالب واحد. يقول ابن عثيمين رحمه الله، يقول فلما ختمنا الكتاب ولقيته من الغد أهداني هدية، يقول أخرج من جيبه تفاحة. يقول ابن عثيمين رحمه الله وكانت هذه أول مرة في حياتي أرى التفاح.
4: الله طيب.
5: يقول فسألت ما هذه، كيف نأكل، نطبخها أو كيف؟ فقال له لا، هذه مجرد أنك تقطعها وتأكل، هذه من الفواكه. حتى يقول ابن عثيمين أني ذهبت بها إلى البيت وجمعت أهل بيتي وقطعناها، وكل واحد منا أخذ جزءا من هذه التفاحة.
4: الله أكبر. ما أجمل يعني ما يروى عن الشيخ بن سعدي من قصص ومواقف. ذكرنا أنه في عام 1371 تحديدا جاءه ما جاءه من أمراض، وتحديدا ضغط الدم وضيق الشرايين، حتى ذهب إلى لبنان، ثم يعني وصلت يعني حالته إلى ضعف شديد، ثم أتت الطائرة لتقل الشيخ إلى عنيزة، ويبدو أنها كانت آخر رحلة للشيخ، وتلك الرحلة كانت الأخيرة حتى إنه توفي يعني بعد قدومه مباشرة. فرحمه الله رحمة واسعة، توفي عن عمر يقارب من 70 عاما.
5: رحمه الله رحمة واسعة. وأنا أيضا تشدني كثيرا قصص ابن سعدي رحمه الله، حتى في وفاته كانت لها قصة. يقول أنه كان قبل أيام في ذات الأسبوع الذي توفي فيه رحمه الله كان جالسا بين المغرب والعشاء يدرس الناس في المسجد، فجاءه شخص يعرفه من خارج المسجد ودخل عليه الحلقة وقطع الدرس هكذا وقال يا شيخ أريدك في موضوع هام. وكان عادة الشيخ لا يقوم من مجلسه حتى ينتهي الدرس، ولكن أحس أن هذا الرجل عنده خبر مهم، فقطع الدرس وقام ابن سعدي لهذا الرجل يحدثه. قال له الرجل والله أنا رأيت فيك رؤيا، قال رأيت أني فلان من الناس عزمني أنا وأنت وشخص ثالث على الغداء يوم الخميس القادم، وأنا اعتذرت والرجل اعتذر من العزيمة وأنت قبلت العزيمة على الغداء يوم الخميس القادم. فقال له الشيخ الله أكبر، لعل هذه منيتي. فرجع الشيخ إلى الدرس وأخبر طلابه وسألهم أن يحللوه وأن يبيحوه، رحمه الله رحمة واسعة.
4: رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله كما ذكرنا كان العالم وكان المعلم وكان الإمام وكان الخطيب وكان المفتي وأيضا الواعظ والقاضي، كل هذا كان يعمله رحمه الله أثناء فترة تدريسه للناس، ورشح للقضاء فامتنع تورعا ليتسنى له التفرغ لتعليم الناس، وعرض عليه مرارا لكنه كان في كل مرة يرفض، وكان شغله الشاغل فقط الطلاب، وقد علم الله صدق سريرته، ف أقبل على الله سبحانه وتعالى وقد تفرغ لخدمة العلم والعلماء
5: رحمه الله رحمة واسعة. إذا تحدث هذا الكتاب، هذا الكتاب يعالج بشكل عام يعني على اسمه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يضع الشيخ رحمه الله عدة وسائل يرى أنها هي بتوفيق الله الوسائل التي ستقودك إلى السعادة. مدار هذا الكتاب يتحدث عن راحة القلب، عن إراحة القلب، كأن هذا الكتاب يقول لنا إذا ارتاح قلبك فأنت سعيد، إذا ارتاح قلبك فأنت ستعيش عيشة سعيدة هنية. تحدث في أول وسيلة من هذه الوسائل عن الإيمان بالله والعمل الصالح، فالإيمان يقود إلى الصبر والرضا والقناعة بما قسم الله تبارك وتعالى. إذا وصل الإنسان، والمناسبة هذه من الأشياء المشتركة بين كل من ألف في في في في هذا الفن بشكل عام، حتى مع اختلاف الدين هم يتحدثون أن من أهم الأشياء التي تعين على السعادة، على الراحة، على الاستقرار النفسي، أن يكون لديك معتقد، أن يكون لك يعني بمفهومها اللغوي شيء تعقد عليه قلبك. نحن كمسلمين نرى أن أفضل عقيدة والعقيدة الصحيحة الوحيدة هي أن

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه العقيدة الخاتمة لخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، هي التي ينعم الإنسان بعدها إذا حقق شروطها وأركانها.
1: إذن تحدث في هذه الوسيلة وذكرها الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح، أيضا ذكر من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، تحدث عن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فأكد وذكر رحمه الله أن الخير يجلب الخير ويدفع الشر، أيضا عندما أكد على موضع الاشتغال بالعلم والعمل النافع ذكر أن الاشتغال بالعلم والعمل يلهي القلب عن التفكير فيما يقلق، الاشتغال أيضا بعمل اليوم فلا تحزن عما مضى ولا تهتم بما سيأتي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم ومن الحزن، أكد على الإكثار من ذكر الله تعالى، فذكر الله يجلب الطمأنينة والسكينة للقلب، أيضا تعداد نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة، فأكد رحمه الله على هذه النعم وأن الشكر يجلب السعادة وينسي الهم، لأن بعض الناس ربما لا يتذكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، فتجد أنه يلهو وتجد أنه ربما يشاهد النعم عند غيره فيصيبه الهم ويصيبه الحزن، لماذا مثلا ابن عمي رزقه الله مالا أكثر من مالي، وهكذا عند كثير من الناس، فتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم ظاهرة وباطنة ربما يكون أقلها المال.
0: نعم، ولا وقبلها أيضا من مثل هذه التي أشار إليها المؤلف كذلك الصحة والعافية التي يتمتع بها الإنسان طوال عمره أو أغلب عمره ربما لا يلتفت لمثلها. قال ابن سعد رحمه الله وهو بلا شك متأثر بابن القيم، قال ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع، يقصد في مسألة التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة والمكروه والمصائب، قال استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغ به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها، وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
1: أكد أن من دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها حسب الداء النفسي الذي يقلقك رحمه الله، فأكد أيضا على أن يجعل المسلم الأمور النافعة نصب عينيه وأن يعمل على تحقيقها وأن لا يلتفت إلى الأمور الضارة. اليوم ربما البعض ربما جعل نصب عينيه أمورا دنيوية أو أمورا مالية، فأصبح يلهث في جمع دنياه ونسي آخرته، فدائما ما يؤكد الشيخ على أن هذا ليس هذا الهدف الذي من أجله خلقت، أنت خلقت في هذه الدنيا لتعبد الله سبحانه وتعالى، وكل ما يمر عليك من أمور الدنيا فإنما هي وسائل.
0: جميل جدا. أيضا يقول في أحد الوسائل والأسباب، قال ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، كما قيل ما فات مات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. عنوان هذه الوسيلة جميل جدا، وهو بالمناسبة من الأفكار الحديثة التي يتحدثون عنها الآن، أنه قد يكون سبب همك وغمك يعني علاجه ليس في اكتساب المزيد، قد يكون علاج همك وغمك في التخلي عن بعض الأشياء التي أنت مرتبط بها، ثقافة الاستغناء عن بعض الأشياء التي تزعجك، التي يعني تلاحقك في كل مكان، التي ارتبطت بك وهي سبب همك وغمك. دائما عندما تأتينا المشاكل دائما نفكر في الإضافة، نفكر في الزيادة، نفكر كيف أكتسب مثلا مهارة لحلها، كيف أديرها، من أكلم حتى يساعدني في حل هذه المشكلة، بينما قد يكون حل هذه المشكلة أن تستغني عنها بكبرها يعني.
1: أكد رحمه الله على أيضا موضع من مواضع السعادة ألا تنتظر من الناس الشكر. البعض ربما إذا صنع معروفا أو صنع عملا ينتظر أن يشكره الناس. الشيخ يقول إذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فهي معاملة منك مع الله، فلا تبالي بعدم شكرهم لك. أيضا عندما قال احسم الأعمال في الحال، فالأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فأشغلتك. أيضا عندما قال في الوسيلة الأخيرة من هذه الوسائل رتب الأولويات، ابدأ بالأهم فالأهم واختر ما تميل نفسك إليه حتى لا يحدث لك السأم والملل، وشاور فما ندم من استشار. كل هذه الوسائل التي ذكرها كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة كان يكتبها على فراش المرض، وكان الأطباء قد منعوه من الورقة والقلم لأن ذلك سوف يؤثر عليه سلبا، لكن الشيخ وحبه للعلم والتعليم ونفع الناس كتب هذه الوسائل
0: رحمه الله. جميل جدا الحقيقة أن يكون الحديث من هذا الشيخ العلامة الذي له نكهة سلفية متقدمة يتحدث عن هذه المفاهيم الجديدة في عصره، هذه تحسب له بشكل واضح وبشكل كبير، وربما كثير من أقرانه لم يتحدث عن مثل هذه المواضيع، ربما تعودوا على المواضيع المعتادة في مثل مجالس العلم التي اعتدناها. إذن هو تحدث عن قرابة 22 وسيلة بدأها بالإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، ثم الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والاشتغال بعلم أو عمل، كذلك إشغال الفكر بعمل اليوم، لأن الإنسان الفارغ تتفتح عليه الهموم والأكدار.
1: رحم الله شيخ بن سعدي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتي على هذه الكلمات وهذا المؤلف اللطيف الجميل الذي كما ذكرنا من أصابه هم أو حزن أو قلق فأجد أنه لزاما عليه أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأ ما فيه، ففيه من الوسائل وفيه من التذكير الشيء والنفع العظيم، وهي لن تأخذ من وقتك سوى 10 دقائق حتى تقرأها كاملة، ولكن قد تضطر إلى أن تقرأها مرة ثانية وثالثة حتى تتمعن ما فيها من وسائل وطرق قد تكون سعادة لك في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة.
0: نسأل الله لنا ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. هذا المؤلف وهذه الرسالة الصغيرة لها طبعات كثيرة، من ضمنها طبعات وزارة الشؤون الإسلامية هنا في المملكة العربية السعودية وفقهم الله، وغيرها من الطبعات. كنا معكم في جولة مع هذه الرسالة وهذا الكتيب لابن سعدي رحمة الله عليه هذا العلامة، وجميل جدا أن تتصفحها سواء إلكترونيا أو ورقيا، ستبهج خاطرك وستدلك على طرق ووسائل للسعادة بإذن الله تعالى. كنوا سعيدين دوما بإذن الله بطاعة الله وبصحة وبعافية ونعمة من الله تبارك وتعالى. كنا معكم في حلقة من رفوة كتاب، أنا وزميلي أحمد الشدي، محدثكم سلطان أربيع.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رف وكتاب. وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني,
3: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
2: رف وكتاب.
3: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى, نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره,
2: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب. من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
3: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
1: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن. ونسعد من خلال حلقات هذا البرنامج بأن نبحر وإياكم في موضوعات عدة يجمعها القرآن الكريم والرغبة بالوصول إلى المهارة في تلاوة القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
4: مستمعين الكرام، في هذا البرنامج كما ذكرنا من قبل، الذي جاءت فكرته انطلاقا من تلك الدقائق التي كنا نقدمها في آخر حلقات أو آخر دقائق برنامج المهرة، مسابقة المهرة التي تأتي في شهر رمضان المبارك، وتلك الملاحظات الدقيقة التي تقدمها لجنة التحكيم وجميع لجان التحكيم في المسابقات القرآنية، والملاحظات والدقائق التي تعطى للقارئ. فأردنا أن نتوسع مع المشايخ الكرام ضيوف هذا البرنامج أعضاء لجنة التحكيم مسابقة المهرة. تحدثنا في البرنامج في حلقات ماضية في مسار الحفظ والمراجعة والتجويد والمدارس المختلفة في التجويد والأداء الصوتي، وكان حديثنا في الحلقة الماضية حول الفنون الأدائية، واتفقنا مع ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم بأن نواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في الأسبوع الماضي. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ صابر عبد الحكم، رئيس لجنة التحكيم في مسابقة المهرة والمجيز في المركز السعودي للتلاوات. حياك الله شيخ صابر.
5: الله يحييك أخي عبد الرحمن والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج المبارك.
4: أهلا ومرحبا بك شيخ صابر. اليوم إن شاء الله نتم يعني الجزئيات التي بدأنا الحديث عنها، وكان أول ما أشرنا إليه وهو أهم ما يكون عندما تريد أن تصل بأدائك لتلاوة القرآن الكريم إلى الأداء المميز والخاشع والجميل، أن تبدأ بالتهيئة القلبية قبل أن تقرأ القرآن الكريم. ثم أخذنا بالتفصيل حول مجموعة من المهارات التي تصل بالقارئ إلى أداء ماهر ومميز في تلاوة القرآن. قبل أن تبدأ اليوم بالمحاور التي أو النقاط التي دونتها، لو نلخص ما تم تقديمه في الأسبوع الماضي.
5: صلى الله عليه وبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، نقول أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، أعظم ما نزل إلى الأرض وأعظم ما تلته الألسنة ورأت حروفه العيون حقيقة. نقول دائما معظم المقدمين، معظم المتكلمين، معظم الخطباء إذا استشعروا ما يقرؤونه أو استشعروا ما يلقونه يكون له تأثير في قلوب السامعين، وهم قديما قالوا يعني ما خرج من القلب وصل للقلب. ولذلك نعول على القلب دوما، نعول على القلب دوما، خاصة في كلام الله سبحانه وتعالى، وخاصة هناك في الأثر يقول يعني أفضل تالي للقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله سبحانه وتعالى. وهذه الخشية في الواقع تأتي من أشياء كثيرة، الاستشعار، استشعار أن هذا كلام الله، استشعار أن هذا الكلام العظيم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، استشعار أن هذا الكلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا يعني كانت يعني لا تتحمله الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم فوقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتفصد عرقا في الليلة الباردة، فهو ليس يعني ليس كلاما معتادا، وإن كانت حروفه من حروف العرب وكلامه ومن كلام العرب، أما نسيجه وسياقه وأمره ونهيه وإعجازه وجماله وجلاله وحلاوته ليست مصنوعة في الأرض، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالتهيئة القلبية هذه في غاية الأهمية، تستصعبها أثناء التلاوة، وهذه التهيئة والله أعلم أنها تهيئ النفس، بمعنى إذا اطمأنت النفس وخشعت النفس وارتاحت القلوب لبداية التلاوة في كلام الله، سواء كان الإنسان يقرأ نظرا يقرأ غيبا، ستخرج التلاوة موافقة لهذه النفس المطمئنة وهذه الروح الساكنة، ستخرج التلاوة طبيعية سليمة موافقة للفطرة، ليس فيها تكلف أبدا، لأن التكلف غالبا يأتي متعمدا، والتعمد هذا غالبا يخالف الفطرة، وغالبا لا يكون إلا في بعض مجالات التعلم، إذا أردنا نتعلم طبقة معينة، نتعلم حكم معين، نتعلم بداية التجويد، نتعلم كذا، يتكلف يسيرا لأنه ليس موجودا عنده بالفطرة. لكن إذا تمكن الإنسان في هذه الأمور من الفطرة، ولذلك يلزمنا أن تكون حروفه فصيحة وتلاوته صحيحة، أنه مهما كان مستحضر، مهما كان خاشع القلب، مهما كان مطمئن النفس، إذا قرأ وتتعتع في الحروف وأخطأ وعدل، سيذهب شيء كبير من همه ومن يعني مما أعده في نفسه إلى معالجة هذه الأخطاء. وإذا كان لا يوجد التجويد، سيخل بأشياء كثيرة جدا جدا، وسيذهب شيء من جمال التلاوة، لأن جمال التلاوة يعني من أركانها ضبط والتمكن من أحكام التجويد. ويمكن هذه في البداية أستاذ عبد الرحمن، لما تكلمنا في البداية أن قلنا بعض العناصر يؤثر بعضها على بعض، فقلنا لمن يقرأ غيبا ضعف الحفظ يؤثر على التجويد، والذي لا يهتم بالتجويد ولا لا يتمكن من التجويد ويحمل هم المد والغنة والقلقلة وكذا، سيأخذ شيئا من إحساسه وشعوره ومعايشته للمعاني، فهذه الأمور يؤثر بعضها على بعض. فمع التهيئة القلبية لابد أن يكون ضابطا للحروف إن كان يقرأ نظرا، أو ضابطا للحفظ إن كان يقرأ غيبا، أيضا متمكن من أحكام التجويد، لأن هذه المقومات الثلاثة التي يمكن ربما ذكرناها في لقاءات سابقة، المقومات الإتقان لقارئ القرآن ثلاثة: الحفظ المتقن، والتجويد المحكم، والأداء المعبر. ربما إحنا الآن يعني كل تركيزنا في الأداء المعبر، في الثاني الأداء المعبر، لكن لن نغفل الأول والثاني لأن لهما تأثير.
4: لن يأتي الأداء المعبر إلا بالأول والثاني،
5: إلا بالتمكن من هذه، حتى يعني يكون الحفظ لا تحمل همه كثيرا، فلا تقلق من أنك تعيش مع الآيات، لكن لو عشت مع الآيات والحفظ ضعيف سيعكر عليك حقيقة صفو هذا العيش مع الآيات.
4: هل يعني هذا أنك إن قرأت من المصحف لن تصل إلى الأداء المعبر؟
5: لا تصل، إذا كان الإنسان ليس متقن للحفظ يقرأ من المصحف أفضل، وإن كان النظر في المصحف، إن كان النظر في المصحف يعني معايشة السطر وكذا، ويخشى أن يرفع بصره، يخشى أن

0: بعدها انتقلت إلى كرة الطائرة، لأن كان طولي ما شاء الله يعني 194
1: ما شاء الله.
0: اي والله لعبت
2: تصلح سلة ما تصلح طائرة.
0: لعبت قرابة 16 سنة في كرة الطائرة
1: ما شاء الله،
0: والحمد لله يعني كنا مسيطرين على بطولات المناطق
1: ما شاء الله.
0: بعدها كان عندنا مهمة في مهرجان الجنادرية 2011 مع الأستاذ سليمان الناصر، وحنا راجعين من الرياض، طبعا احنا رحنا الرياض ورجعنا بنفس يعني بعد يوم صار علي حادث في منطقة او محافظة المجمع. بعدها يعني في وقت الحادث، الحادث جدا يعني انه شنيع، كان عندي القلب متوقف، فيعني الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميمة، سوالي صدمات قلب وسبحان الله اشتغل عندي القلب. طبعا الأستاذ سليمان الناصر يعني رحمة الله عليه، الله يرحمه ويرحم موت المسلمين، توفى. بعدها دخلت في غيبوبة قرابة 3 شهور. انتقلت إلى مدينة المجمعة إلى مدينة الرياض، استقبلوني مستشفى الأمير سلمان، ولكن كانت إمكانياتهم بالنسبة لحالتي ما في إمكانيات. جاني أمر أني أتجه إلى مستشفى الحبيب في التخصصي. دخلت في مستشفى الحبيب وكان يعني حالتي سيئة، كان عندي نزيف داخلي ولا يعرفون وين مصدر هالنزيف. قالوا لازم نفتح يعني بطنة أشوف مصدر النزيف عشان يسووا لي عمليات. كان عندي كسور في الوجه، في الظهر، في الرجلين. سبحان الله الوالد الله يطول بعمره قال لا لا تفتحون بطنة، خلوه يومين وإن شاء الله الله كريم. سبحان الله يعني بعد يومين بدأ يتقلص النزيف.
2: هاي دعوة الوالد إن شاء الله والناس الخير
0: يعني لك. شفت سبحان الله يعني أبوي قال لا لا تفتحون بطنه عشان ما تصير مضاعفات ثانية وزي كذا. بشر أبوي إن الدم بدأ يتقلص النزيف، سبحان الله بعد 4 أيام توقف النزيف ولا أعرفه وين مصدره إلى يومك هذا.
2: الله الذي يعلمه سبحانه.
0: يعني شوف سبحان الله. بعدها سووا لي العمليات قرابة 9 ساعات وأنا في غرفة العمليات، سووا لي تثبيت في الظهر. بعد تقريبا 3 شهور يعني أنا ما أشعر بأي أحد يعني عندي، ولكن في الإشارة فقط. سبحان الله. بعد 3 شهور بديت يعني أخذ وعي، حتى الزيارات اللي كانت تجيني ما أدري من الزيارات اللي كانت تجيني. بعد تقريبا 4 شهور خلاص عرفت من اللي يجيني، عرفت من اللي يعني يزورن، ولكن كان في شيء أني بحرك رجولي ما في شيء يتحرك. فأتكلم أقول أنا رجولي ما تتحرك، بقوم بطلع بس أمر لو بطلع برا الغرفة. كان أبوي يقول لي يا وليدي رجلينك فيها بس جباير، وإن شاء الله أنك بس اصبر وإن شاء الله أنك راح تمشي. فجتني زيارة الكبير بالسن الله يذكره بالخير، فجاء زارني وكان حطين ورقة عند راسي وأنا ما انتبهت الورقة، كاتبين الرجاء عدم التحدث مع المريض، يعني بس سلموا عليه وطلعوا. سلم علي وصاروا خلف الستار، كنت أنا في العناية، فكان الكبير بسن هذا صوته عالي قال ها بشرنا عن عبد الله وش صار عليه إن شاء الله أنه طيب. قال والله يا أبو فلان أن عبد الله أصيب بشلل نصفي واللي معه توفى. وكانت الكلمة هذه بإذني.
2: الله المستعان.
0: أنا صراحة انصدمت، ولكن بنفس الوقت قلت الحمد لله على كل حال، قضاء وقدر.
2: يا سلام يا سلام.
0: بعدها تقريبا قرابة قاعد في المستشفى 6 شهور، جاني دكتور نفسي علشان يجي يتكلم عندي بيعرفن أني أنا أصبت بشلل سفلي. فجلس الدكتور يتكلم معي أن الحوادث كذا ناس تتوفى وهذا قضاء يعني قضاء وقدر. أنا بدأ يطول معي بالكلام، قلت يا دكتور أنا عارف وش تصل، أنا الحمد لله جاني شلل واللي معي توفى، خلاص عندك شيء ثاني؟ فانظر الدكتور يعني شاف دقات القلب مر عندي كل شيء يعني متزن، ابتسم قال بارك الله فيك، ضرب على كتفي قال بارك الله فيك، طلع قال ولدك ما في إلا العافية
2: الحمد لله.
0: كتبوا لي تقرير أني أحتاج إلى خروج إلى تأهيل طبي. خرجت ولكن رحت البيت نفسيتي سيئة. يعني أنا حد الآن أني أفكر كيف أني بيشوفوني المجتمع وأنا على كل

0: في متحرك. ولكن ما في فائدة، سنة كاملة وأنا بالبيت سبب لي مضاعفات، سبب لي جروح تقرحات فراشية من كثر أنا مستلقي على السرير. طبعا صار لي موقف عائلي، كنا في إحدى الأعياد فعيد الفطر، وجوني الأصدقاء والأقارب الصبح. بعدها في الليل نمت، صحيت لقيت أمي عندي، يعني المفروض أقارب بالليل يجتمعون في استراحة عشان يتعايدون وكذا. صحيت لقيت أمي عندي عند السرير، قلت أمي أنت ليش ما طلعتي، ليش ما رحتي معها؟ قالت والله يا ولدي العيد عندك يسوى الدنيا وماذا.
1: الله
0: لا لا لا. يا سبحان الله، حسيت شيء يهزم في السرير، يقول يا عبد الله أنت راح تتغير، يا عبد الله أنت راح خلاص راح تتغير. فعلا من بكرة قلت يبا أنا لازم أني أتأهل. فعلا تواصلنا مع مدينة الأمير سلطان للخدمات الطبية وخدمات الإنسانية، معروفة مدينة الأمير سلطان يعني التأهيل الطبي وزي الإصابات حبل الشوكي. رحت المدينة الأمير سلطان، سبحان الله يعني شفت إصابات شلل رباعي ما يتحرك إلا رأسه، وأنا يديني تتحرك وكانوا مبتسمين.
1: شفت النعمة اللي أنت فيها،
0: يعني سبحان الله أنا شفت الحاجة هذه. قلت أنا والله ما فيني شيء، يعني سبحان الله الإنسان يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبة. صحيح. يعني سبحان الله. فعلا قعدت في مدينة الأمير سلطان 3 شهور وأنا شاد على حيلي، قلت إني لازم إني أتغير. الحمد لله رجعت البيت، وأول شيء سويته في البيت شلت السرير اللي في المجلس اللي يزوروني فيه، قلت خلاص أنا برجع لغرفتي، برجع إنسان طبيعي. الحمد لله بعدها تقريبا في شهر قلت أنا لازم أفكر بحياتي المستقبلية، قلت إني لازم أول في شيء أفكر بإني أرجع دراستي.
1: يا سلام.
0: رجعت في دراستي الحمد لله، وكملت جامعة، والآن أنا طالب جامعي باقي لي سنة في بكالوريوس إدارة أعمال.
1: يا سلام. يا سلام. يا سلام.
0: والحاجة الثانية قلت لازم أرجع هوايتي الرياضية. دخلت في نادي حائل لذوي الإعاقة، فعلا دخلت في ألعاب القوى في رمي الرمح والجلة، والله الحمد الآن أنا بطل المملكة لسنتين متتالية، 38 و38.
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يأخذ جميل ولكن يعطي الأجمل.
1: يا سلام عليك. يا سلام.
0: وبعدها سبحان الله يعني الله فضل علي إني أنضم إلى المنتخب السعودي لذوي الإعاقة، والله الحمد شاركت في مدينة دبي في بطولة فزاعة الدولية في ألعاب القوى لذوي الإعاقة. بعد أني أفكر كيف أواجه المجتمع وثقفهم عن حياة ذوي الإعاقة، كونت فريق من ذوي الإعاقة في عندنا في مدينة حائل. كان معنا سفير الفريق المقدم أحمد العواد، وأيضا المدير التنفيذي بعد بطل الإعاقة فواز التميمي. والحمد لله شاركنا في عدة مناسبات، كنا نسوي عروض على الكرسي المتحرك، عروض خطرة، يعني المشي فوق النار، أيضا نوريهم حياة ذوي الإعاقة، إن حياة ذوي الإعاقة يعني جدا جميلة، ولكن المجتمع يحتاج الثقافة تجاه ذوي الإعاقة. والشيء الثاني صار عندي خبرات إني كيف أتعامل مع حديثين الإصابة، صرت أبحث عن حديثين الإصابة وأزورهم في منازلهم.
1: يا سلام.
0: وأتكلم عن إيش اللي صار لي السلبيات، علشان هم ما يجون السلبيات يشوفون وش الإيجابيات. والله الحمد قرابة يمكن تقريبا الآن 10 يعني إصابات، يعني الحمد لله بفضل الله بفضلي يعني أكسروا حاجز الخوف من المجتمع.
2: ما شاء الله.
0: يعني سبحان الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان في هذه الحياة مدرسة، وما يدري وش الخيرة فيها الإنسان يعني بهالدنيا.
1: والله يا عبد الله
0: أي شيء، يعني الحمد لله الآن أنا أقارن نفسي بأي شخص سليم وأحسن.
1: يا سلام.
0: والآن أنا الحمد لله تراني موظف في شركة الكهرباء السعودية.
1: ما شاء الله عليك. يا بعد حي عبد الله حقيقة أسعدتنا وأدخلت علينا حقيقة البهجة والسرور.
0: الله يسعدكم، يعني صراحة أنا سعيد جدا، يعني ولكن قصتي يعني طويلة، ويليت في وقت إني أتكلم فيه لأن قصتي فيها العبرة والعبرة.
1: يا سلام.
0: يعني أنا سبب حادثي هو السرعة.
1: الله المستعان. الله المستعان.
0: يعني هذه نصيحة لكل شاب.
1: إن شاء الله.
0: كل شاب. إنهم يتقيدون برشادات السلامه.
1: جميل. ولا وصلنا لا جينا حال ان شاء الله بنزورك بعد حي ان شاء الله.
0: الله يحييكم. والله شرف لي. عين فراش وعين غطا والله.
1: الله يجزاك خير ويبارك فيك يا رب ويجعلك نور.
0: الله يهتدي بك الاخر. والله صراحه انا سعيد جدا سعيد جدا. يعني انا والله عندي كلمه، انا اقول دائما تفاءل وابتسم بالحياه رغم المشاكل والصعب.
1: يا سلام.
0: ومهما صعبت عليك تفكر ان الله معك ولن ينساك.
1: الله يفتح عليك يا رب.
2: الله يفتح عليك يا عبد الله.
1: شكرا.
2: الله يفتح عليك يا عبد الله. الله يفتح عليك ويوفقك
0: جميعا. وان شاء الله اني كنت ضيف ان شاء الله خفيف عليكم وعلى مستمعينا الكرام.
2: الله يحييك جدا جدا. الله يسعدك ويبارك فيك.
1: شكرا يا عبد الله. شاكر لك.
0: حياك
1: مستمعي الكرام. هذا نموذج حقيقة آخر، نموذج مشرق، نموذج حقيقة مبدع. دخلنا في موجة نوع من الألم لكنه أخرجنا إلى فضاء من الألم، الأمل حقيقة والنجاح. فأسأل الله أن يسبق عليه النعم وعلى كل مبتلى. فاصل ثم نعود إليكم.
3: عيش السعداء.

0: البشر.
1: شارك بفكرة، انقل تجربة، تحدث عما بداخلك. عش لحظات السعادة وفكر السعداء.
2: عش لحظات السعادة وفكر السعداء.
0: وحلق بحلمك فوق النجوم، وكن طامحا تجني طيب السماء.
3: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب، واحنا اليوم حقيقة نتحدث عن نماذج مشرقة لذوي حقيقة الإعاقة. دعوني رحب بضيف الدائم دكتور عبد الله. حياك الله يا دكتور عبد
4: الله. الله يبارك فيك يسلمك.
3: معي غسان أيضا الغامدي، إذا تسمح لي ناخذه بعدين نسمع تعليق. حياك الله يا غسان.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بتواصلك يا غسان. طبعا دكتور عبد الله غسان أحد خريج جامعة أم القرى قسم إعلام، واحد الذين يعني تعاونوا مع إذاعة نداء الإسلام مكة المكرم، فخلي يعرفنا بنفسه. تفضل يا غسان.
5: الله يسعدك أخوي طلال، وشكرا على الاستضافة هذه الكريمة. أول شيء يعني غسان الغامدي، يعني زي ما أنت تقدمتني في هذا البرنامج. طبعا غسان الغامدي ولد كأي طفل من الأطفال، يعني مارست حياتي بشكل طبيعي إلى وصلت مرحلة 9 سنين من عمري. في حياتي كانت يعني جدا صعوبات بالنسبة أني بدأت عندي الإعاقة، بدأت 9 سنين. طبعا عندي ضمور في العضلات. ووصلت أنه شفت بدأت خلاص، يعني أنا درست طبعا في الابتدائية أول 3 سنين في حياتي يعني كشكل طبيعي جدا، لكن بعدين شفت أنه الإعاقة جاتني فجأة فجائية كده. الإعاقة هذه من سبحان الله من عند الله. ما تعرف هي ما تعرف هي من إيش السبب. لكن خلاص لازم أنا محطت في الأمر الواقع أني أواصل مسيرتي في الحياة.
3: حلو.
5: وأستمر أيضا وأتوكل على الله أول شيء قبل كل حاجة. طبعا غلقت مرحلة الثانوية، دخلت الجامعة. لما دخلت الجامعة واجهت صعوبات كثيرة جدا في حياتي.
3: أني لا خلها تحديات خلها أحسن.
5: أي خليها تحديات برضو. أنه إيش أني أنا واجهتها بشكل إيجابي، أنه غسان انت خلاص ما تقدر تكمل جامعتك، غسان خلاص شوف لك اي وظيفه في اي مكان حتقدر تمشي حالك فيها. لا غسان مو قد كذا، غسان ما في شيء اسمه مستحيل في عنوانه. انا كذا خليت شعاري في حياتي انه انا ما في ابدا ما في مستحيل في حياتي.
3: حلو. درست اعلام؟
5: درست طبعا الاعلام.
3: ليش اخترت الاعلام؟ خلينا مارس انا معك دور الحوار.
5: ايه طيب انت الان ما في مشكله. اللهم صل على محمد. الاعلام ما جاني فجاه سبحان الله، ما كنت مخطط لها ابدا. انا كنت اتمنى اني اكون يعني مدرس تربيه خاصه، اني ادرس من الفئات الغاليه على قلبي هذه الفئه، اني اشجعهم واحفزهم ما يستسلمون لاعاقتهم.
3: حلو.
5: ابدا ما يستسلمون.
3: لكن وجدت نفسك في الاعلام؟
5: وجدت نفسي في الاعلام من يعني عارف سبحان الله، هي قلت لك خيرة من الله، لأنه أنا ما انقبلت في تربية خاصة. فخلاص لازم أنك تدرس أي حاجة ثانية.
3: حلو.
5: عرفت. فسبحان الله بدأت أكمل إعلام وحبيت الإعلام. حبيت أني أنا أكون يعني شخص هادف أنه يغير نظرة المجتمع للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. عشان تعرف أنت لأنه عنده نظرة سلبية في صح. المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة، انهم مو قادرين يقللون من قيمتنا، انهم مو قادرين يفعلون اي شيء.
3: خلصت الاعلام عشان الوقت. خلصت الاعلام وبعدين دربت فين؟
5: انا دربت في اذاعه نداء الاسلام طبعا عندكم في الاذاعه لمده 6 شهور. والحمد لله يعني اعطاني الاستاذ عبد الرحمن القبيسي يعني الله يعطيه العافيه الضوء الاخضر اني انا اتعاون في الاذاعه. والحمد لله ان شاء الله اكون نموذج مشرف للشباب ذوي الاعاقه. في رسالة صغيرة بس حابة فيها أخوي
3: تفضل.
5: طبعا الكثير من الناس يعني عارف يعني ما يوقفون عن تحقيق هدفهم. عرفت. ويستسلمون. طبعا إذا كان عندك حلم أو هدف معين تبغى توصل له قاتل من أجله.
3: يا سلام.
5: ما تسمح لأي شخص في حياتك أنه يمس هذا الحلم.
3: يا سلام.
5: ابدا لا تسمح لاي شخص في حياتك انه يمس هذا الحلم مهما كان. انت تقول يعني انت ما تبغى تنجح، في غيرك يبغى ينجح، في غيرك يبغى يوصل، في غيرك يبغى يكون ما عنده سقف محدد.
3: يا ربي
5: يوصل اكثر اكثر واكثر،
3: يعطيك فوق ما انت ترجو يا غسان.
5: اللهم امين. يعطيك العافيه. شكرا. اخوي طلال، واشكرك واشكر دكتور عبد الله.
3: حياك
4: الله. يبارك فيك ويسعدك.
3: شكرا يا غسان. تعليق سريع.
4: حقيقة شوف يعني أيضا نموذجين خلاقين مبدعين موحيين ملهمين. عبد الله من حائل كان مثالا خلاقا، صوته يتفجر بالحياة والنضج والأمل والانشراح والتبسم للحياة. غسان يعني كان يعني واضحا مباشرا منازلا للتحديات، بل يقول يعني قاتل من أجل حلمك لأن الأمنيات لا سقف لها. هذا الكلام الجميل الخلاق المحفز المبدع الذي يستطيع أن يضيء يعني للأصحاء طريق حياتهم أكثر مما يضيء حتى لذوي الإعاقة. حدثتك في مطلع الحلقة أن الصحة لا تعني الصحة النفسية لا تعني الخلو من المرض، لأنه الإنسان معرض إلى أن يمرض، الإنسان معرض إلى أن يصاب بإعاقة، لكن جودة الحياة وإحسان يعني حياتك النفسية تلك هي صحتك النفسية التي ينبغي أن تعمل دائما كشاب على رعايتها وعلى خلق هذه المشاعر التي توقد في نفسك الطموح الذي لا يستسلم لأي عقبة.
3: خلينا نأخذ معنا الدكتور ياسين شرف، أيضا هو نموذج آخر مشرف، تفضل يا دكتور ياسين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأشكركم على استضافتي، وأحيي ضيفك الكريم الدكتور. أحب أعرفكم عن نفسي، أنا ياسين محمد شرف. أنا من الطفولة صابني شلل الأطفال وعمري حدود 4-5 سنين. الله يرحم الوالد تعب معايا ووقفني على حيلي بكل شتى الوسائل. وأخويا جميل برضو والوالدة ما قصروا معايا لحد ما أخذت الابتدائية. كنت أتكي على أخويا الجميل جميل إلى أن كتفه يتمزق جلده يتقشر. الحمد لله وصلت الدراسة ومشيت وكل حاجة لحد أخذت الابتدائية. بعدين دخلت معهد الإشراف الديني قعدت 4 سنين وكان ميولي لغة إنجليزية ورياضيات وهذا من هذا القبيل. اتجهت للعمل، سيبت الدراسة فترة واتجهت للعمل، أشتغل في شتى المجالات. ما يئست، ما أوقف عندي عاقتي، لا عندي طموح غريب. اشتغلت في أمانة العاصمة، اشتغلت في إدارة التعليم، اشتغلت في شركة الكهرباء، اشتغلت في مصنع النسيج وواصلت برضو. بعدين في الأخير قلت خلينا أكمل دراستي وأخذت الدراسة ليلية. أخذت الكفاءة ليلية ورحت الثانوية التجارية وأخذتها كمان. وبعدين دخلت الجامعة وتزوجت. وكان ميولي للفن. دخلت التربية الفنية وأخذت بكالوريوس التربية الفنية. واجهتني يعني تحديات قليلة في المواد التربوية. في واحد من الدكاترة قال لي أنت ما مسموح إنك تصير مدرس. برضو تحديت الموضوع هذا وكملت وأخذت وتخرجت وأخذت البكالوريوس تربية فنية مع إعداد التربية ودرست.
4: الله أكبر.
6: ورحت وقعدت أدرس وأدرس وإلين جاني طموح كده أبغى الماجستير. دخلت الماجستير بس صارت في تحديات وصعوبات كده، حولت من التخصص تربية فنية إلى إدارة أعمال. وأخذت ماجستير في إدارة أعمال، بعدين أخذت الدكتوراه في إدارة أعمال.
3: ما شاء الله.
6: وأنا ما أخذت الدكتوراه ولا الماجستير لهدف مثلاً إني أبغى أوصل لحاجة، أنا أخذته عشان أبنائي يقتدوا بي.
3: يا سلام.
4: الله يا سلام.
6: أيوة أخذت عشان أبنائي يقتدوا، يقولوا شو أبويا هو كده أخذ الماجستير والدكتوراه.
3: ما شاء الله.
6: والحمد لله بنت من بناتي طبيبة أسنان.
4: ما شاء الله.
3: يعني هذا الوسام حقيقة والصحيفة الإنجازات حقيقة، نسأل الله أن يبارك فيك وفي ذريتك وأن يجعلك نموذج حقيقة يقتدى به. أنا شاكر لك دكتور، شكرا.
6: بس في حاجة بقولها للمجتمع.
3: تفضل يا سيدي.
6: ما رأيكم أن تبنوا جسرا من الأمل فوق نهر من اليأس لذوي الاحتياجات الخاصة؟
3: الله يفتح عليك. الله. يا سلام يا سلام.
6: شكرا. الله يبارك فيك.
3: شكرا.
6: وشكرا لكم وتحياتي للجميع.
3: حياك الله.
4: رأيك. يعني هذا لا رأي معه، لأنه هو الرأي وهو النصح وهو مدرسة حقيقة. الدكتور ياسين شرف حقيقة شرف ومدرسة، وإخوته الذين ساعدوه، أخوه جميل هذا
3: يا الله، يقول
4: جميل كاسمه
3: سبحان الله.
4: والله إن الجمال كله أن تعضد أخاك أن تناصره. شرف الدكتور الجميل النبيل القدوة حقيقة في
3: شوف عشان أولادي
4: يعني مدرسة حقيقية مدرسة حقيقية. يقول عندي طموح غريب.
3: ليه صحيح الكلمة هذه أنا أيوه.
4: يعني عندي طموح غريب لأنه في معنى يتحرك في داخله هو لا يدري لماذا هو ما يدري ليش يعني يتحمس هذه الحماسة لماذا ينازل هذه الصعوبات مثل ما قال الغسان ليش يقاتل ليش ينافح ليش يعني يصر هذا الإصرار رغم كل هذه الصعوبات. السبب أنه في الإعاقة مهماز ووقود وطاقة.
3: جميل. خلنا نأخذ معنا فاطمة السلمي. تفضلي يا فاطمة.
7: مرحبا.
3: حياك الله. تفضلي أستاذة فاطمة.
7: الله يرفع قدرك. الله يحييك. معك أختكم فاطمة السلمي طالبة بكالوريوس جامعة أم القرى. الآن الحمد لله تخرجت العام الماضي بحسب درجة امتياز من المرتبة الشرف الأولى للحمد. الآن مرحلة الماجستير لدي بعض الكتابات الأدبية سواء شعرية أو نثرية. حصلت على كثير من الدورات لله الحمد سواء داخل الجامعة أو خارجها. لدي عدة نشاطات في الجامعة وخارجها ومشاركات أخرى الحمد لله.
3: الإعاقة اللي عندك كانت إيش هي بالضبط؟
7: أنا كفيفة. يعني كيف واجهت الإعاقة؟ يعني كمثلا في المستوى الجامعة أول ما دخلت الجامعة لم يكن يعني لم تكن الفرصة سانحة بشكل مباشر. بالعكس واجهت يعني واجهت كثير من العقبات سواء دخول الجامعة أو أثناء الدراسة. ولكن الحمد لله بعد تخطيها كان لها حلاوة يعني بقدر العقبات التي مررت بها الحمد.
3: جميل. طموحك يا فاطمة خلينا نسمع طموحك.
7: طموحي حقيقة أتمنى أن أكمل بإذن الله رحمة الله عز وجل كمال دراستي سواء في الماجستير أو الدكتوراه وأن أكون أستاذا جامعيا بإذن الله.
3: إن شاء الله ونشوفك في هذا المكان إن شاء الله يا رب وتكونين نموذج وشعلة ويقتدى بها إن شاء الله. شكرا.
7: لدي ممكن أوجه عدد رسائل.
3: تفضلي جدا.
7: سواء لصاحب الإعاقة أن لا يستسلم حقيقة للإعاقة التي يمر بها. أنا لدي ممكن فلسفة يعني أو ما يعني كإعاقة كل إعاقة التي يمر بها يعني هي يعني مثلها مثل أي مشكلة تمر بالإنسان سواء مشكلة أسرية أو غيرها. فيعني كيف يستطيع يواجهها يعني فيها عدة عقبات يعني يستطيع هذا الشخص يواجهها يعني لا ينظر إليها منظورا سلبيا بل ينظر إليها منظورا إيجابيا من عدة نواحي يعني.
3: حلو.
7: والرسائل التي أريد أن أوجهها لهذا المعاق أو لديه إعاقة أخرى لا يستسلم لا يستسلم لا يستسلم سواء لأن هناك كثير من المحبطين يعني الذين يعني يعني ممكن يعني يحبطون الشخص من ناحية أنه لا تقدر لا تستطيع لا كثير من هاللالات هذه يعني. وجهة أخرى المجتمع لابد له المجتمع أن يعطي فرص يعني لا يعني ممكن على مستوى الجامعة حاولت أن أثبت يعني السنة الأولى كانت سنة صعبة حقيقة.
3: جميل.
7: عندما أثبت نفسي وجدت قبول كثير من الأساتذة والكلية لكن في مجالات أخرى لا يستطيع الكفيف أن يثبت نفسه إلا لو أعطي فرصة يعني لا
3: يجعلون الأبواب موصدة أمام تقصدين أن ينبغي على المجتمع أن يهيئ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة وأن حقيقة يفتح لهم المجالات أكثر
7: مساوي
3: صحيح
7: يعني
3: صحيح
7: مساواة بينه وبين أقرانه من
3: صحيح. أنا فاطمة تسمحي لي بس لأنه الوقت عازف ومعي آخر
7: رسالة أخيرة حقيقة يعني الذين يحبطون الذين يرسلون هذه الرسالات السلبية الرسائل السلبية إن لم يكونوا عونا على للشخص كيف على مواجهة هذه العقبات لا يكونوا عقبة.
3: لا أنا بقول أنا بقول فليسكتوا. أنت تلطفتي لكن أنا بقول فليسكتوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. حقيقة أنا شاكر لك يا فاطمة. شكرا.
7: الله يعطيكم العافية تحت هذه الفرصة وشكرا.
3: حياك تعليقك الدكتور يعني ما شاء الله واصلت وجدت إشكاليات
4: امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ولا زالت تعالج الصدارة في الماجستير وستصل للدكتوراه وستتفوق وستبقى ملهمة وقادرة على
3: العطاء. كان عنده مشكلات في الدخول للجامعة في التقديم في البدايات،
4: يتغلبون على كل هذا. يعني هؤلاء يلقنون اللحظة درسا أنها لا تستطيع أن تعيقهم. قديما كان الرافعي القديم القريب الرافعي الأديب الذي صفع الإعاقة، لأنه كان يقول إذا لم تزد شيء على الدنيا فأنت زائد عليها. الله تصور الله. أنها كلمة الرافعي وهو الشاعر اللوذعي والأديب الذي ستبقى يعني آثاره وقد بقيت ملهمة. كان ضريرا، كان صاحب عاهة، كان ضريرا،
3: ومع ذلك كل هذا كل الكنز اللي
4: يعني هذا الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بأدبه كان ضريرا.
3: طيب خلينا ناخذ معنا راكان كردي، هو آخر متصل. راكان حياك الله يا راكان في دقيقتين وسريعا. أنا أعرف أن بخسناك حقك يا راكان، لكن عرفنا براكان وأبرز إنجازاتك، تفضل.
8: المدينة جدة رسام مصمم عندي مدفع من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: جميل. حقيقة راكان الصوت يقطع، لكن تعريف براكان كردي حقيقة أنت مبدع ورسام، وحقيقة أنا شفت لك بعض اللوحات الجميلة والرائعة. الحقيقة مبهرة مش كمان جميلة ورائعة. راكان ما وجدت صعوبات في البداية في تحدي هذه الإعاقة؟
8: في البداية في صعوبات شوية واجهتني.
3: جميل راكان، من أحب، لأنه في تقطع شوي في الهواء، فمن أحب أن يتعرف على راكان كردي أكثر، وأنت حقيقة علم بصراحة، وأنا أرفع لك القبعة وطلعت على كثير من أعمالك، كيف ممكن يتواصل معك أو يشوف في لك حساب في تويتر شيء؟ أظن انقطع الخط، لعله يرجع لنا سنة لأن الوقت شوي أزف. طيب رجع راكان، معنا راكان؟
8: ايوه سامع
3: ما شاء الله، الحين صوتك صوت العندليب يا راكان. الله يحييك يا راكان. ليش توجهت للرسم سريعا؟
8: والله الرسم هو يعني متنفس لي، احب اعبر فيه عن مشاعري وعن مشاكلي يعني. طيب طريق اللوحات
3: انجازات حققها راكان حقيقه؟
8: والله الحمد لله الإنجازات تكوانا يعني آخر إنجاز كان حصلت على أفضل جثة على مستوى المملكة،
4: ما شاء الله،
8: جثة نجاح في جائزة
3: حلوة يا ركان حقيقة، برضو
4: جائزة قصة أفضل قصة نجاح.
8: نعم على مستوى المملكة
4: ما شاء الله تبارك.
3: أخيرا طموحك يا ركان؟
8: أنا سموحي العالمية إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب.
8: والمشاركة في معارض عالمية
3: يا رب ويوفقك يا راكان. واللي يبغى يشوف لوحاتك عندك حساب شيء يشوف؟
8: هي عندي تويتر راكان كردي، وفي الانستجرام كمان
3: يا سلام راكان كردي. يا سلام، شكرا لك يا راكان كردي، شكرا.
8: العفو.
3: سريعا يا دكتور ختاما، هذه
4: نحن أمام مدارس يعني هؤلاء يعني يعلموننا كيف نصمد، كيف نتفائل، كيف ننطلق، كيف نحسن الظن بالله.
3: يا سلام.
4: فندخل على أبواب الحياة والأمل والطموح، وأن نعطي ونبذل ونتحرك ولا نتوقف. ثق تماما أنه لا يستطيع أحد أن يقف أمام طموحك، لا يستطيع أحد أبدا أن يعيد تشكيل نفسك فيصنع فيها الطموح والإحباط، إلا إذا أنت استسلمت وأردت أن تحبط نفسك وتقعدها. لو تكسرت كل عظامك وكل أوصالك سيبقى هذا الأمل ينونس ببريق في نفسك يجعلك تصنع المفاخر ولو كنت على سريرك.
3: جميل.
4: ولو كنت على كرسي متحرك.
3: جميل. مستمعي الكرام، اجعلوا الأمل ينونس في داخلكم حقيقة حتى لا يكسر يعني حتى يتغلب على تلك المجاديف أو تلك السهام التي تريد أن تحبطكم. أنا شاكر لك الدكتور عبدالله الطارقي, أيضا الشكر للشباب من الشؤون الهندسية عبد المحسن الخطابي وعلي مدابغي, ومن الماستر كنترول حسام المالكي, من استوديو الهوى ماجد المالكي, ومن التنفيذ ماهر ناظر, ومن الإخراج مصطفى مستنطق, ومن الإشراف العام عبد الرحمن القبيسي, ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا.
9: طفشونا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب, أبعرف هم أحسن مننا
10: يا أخي. أنا متخرج وأنا عند حين ما نعرف تخصص تدري
11: يا أخي الزواج هم خلك منه,
12: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن.
13: روح الشباب روح الشباب,
14: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
15: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمهم بس ما في أحد.
16: الشباب إحنا فرصة لازم المجتمع يستقبل,
17: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
13: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة,
14: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والإرشاد النفسي, تقديم طلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به قائم، وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن له حاجة فجلست، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام، ثم انصرف فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: جبريل صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت: إنه يورثه. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن مجاهد أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ: وقد روي هذا المتن من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وعن نافع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. المدرجة الطريق.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وهذا اليوم سنتحدث عن 10 أدوية شافية مجربة لإصلاح القلوب. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وأعضاء، وجعل لكل عضو منهما كمالا، إذا فقده حس بالألم، وجعل لملكه وهو القلب كمالا، إذا فقده حضرته أسقامه وآلام من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا لا تجد فاجرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا كافرا إلا مهموما حزينا مهما كان. ولا تنظر إلى القشرة الخارجية، لا تنظر إلى المراكب الفاخرة وإلى القصور الشاهقة وإلى ناطحات السحاب وإلى الممتلكات مهما كانت، فإن الله جل وعلا قل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلب هو محل نظر الله، وإصلاحه يضمن الفوز والفلاح في السعادة والسعادة في الدنيا والآخرة. والحصول على هذا الصلاح يستلزم جهدا يليق به، ولا شك أن كل عمل صالح يقوي الإيمان ويزيد في صلاح القلب، وكل معصية وذنب تنقص من صلاح القلب. وقد فصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الفتن والشهوات على القلوب بأبلغ وصف، فقال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الذنوب للقلوب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد كان يدرك عليه الصلاة والسلام أن القلب مركز صلاح المرء وعمله، ولذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإصلاح القلب ضرورة لحياة الروح وقبول العمل ومداواتها من أمراضها المتراكمة في زمننا أمر ممكن طالما اتبع العبد المؤمن 10 خطوات رئيسية، وهي كالتالي: أولها معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد بمعانيها، فهذا أشرف العلوم والأعمال وألصقها بالقلب، بل هو أساس إصلاحه. فمتى ما كان القلب لله أعرف، فإنه يشاهد بقلبه ربا قادرا عزيزا سميعا بصيرا حكيما لطيفا رحيما كريما جوادا خالقا مدبرا رازقا، وكل اسم وصفة من هذه الأسماء وغيرها توجب انكسارا وذلا وخضوعا ومحبة وخوفا ورجاء وإخلاصا وخشوعا، وهذا هو عين صلاح القلب وأعلاه. ولا يوجد دواء يصلح القلب أفضل من عبودية الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فكل اسم وصفة تستلزم معنى قلبيا وعملا قلبيا خاصا به. فمن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 99 وتعبد بها فقد نال الصلاح الكامل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي أتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها، وهذا يستلزم عبودية القلب وصلاحه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الإذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه وأرجى عنده وأجل في قلبي من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور له ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك،
5: وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثانيها تعلق القلب بالله وحده، فالتعلق بغير الله بلاء عظيم، وكل من أحب شيئا لغير الله عذبه الله بذلك الحب. وسعادة القلب وصلاحه في التعلق بالله وحده، فهو سبحانه المعطي المانع النافع الضار، فالكون كله مؤتمر بأمر الله منتهم بنواهيه سبحانه وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني الفقر لا يذهب إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. رابعها تصفية القلب من الشهوة والذنوب. القلب المريض أبعد ما يكون عن الصلاح. القلب المريض بالشبهات والشهوات والحقد والحسد والغل والكبر والعجب والقنوط من رحمة الله لا يمكن أن يتعلق بالله ولا يتعبد له بأسمائه وصفاته، ولا هو من القلوب الصالحة السليمة. فمن أراد صلاح قلبه فليبعد عن هذه الأمراض ويبعدها من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. والشهوة ظلمة، وهي تنكت في القلب نكتا فتكاد أن تضربه. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ذكرت السنة النبوية من تلك المعاني الكثير، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه حال إيمان يكون كالحجر أبيض أملس نقي، أما العاصي فقلبه مرباد، أي يسير فيه البياض مع السواد، ثم تدريجيا يفنى هذا البياض وتحل الظلمة، ويصبح القلب كالكوز مجخية، يعني كالوعاء الماء المنكوس لا يمتلئ بشيء، وتختلط الأمور أمامه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا أخبث القلوب المشرف على الهلاك. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا ردا على المكذبين بيوم القيامة، وبين عاقبة في الآخرة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تضاعف الذنب على الذنب حتى عمي القلب ومات. إن طهارة القلب من أمراضه هو أعظم أسباب قوته ورقته وخشوعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس لما سئل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. المخموم القلب هو النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن وجوباته قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة وهو مؤمن في خلق حسن. فمن أراد صلاح قلبه فيبعد هذه الأمراض من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نقت قلوبهم من هذه الأمراض، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، واجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
1: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

خديه أخلاقه الحسنى. فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين. فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي برجل يصلي عليه فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا تصعد روحه إلى السماء؟ فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. قال الحافظ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك. فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
4: قل هو الله أحد الله الصمد،
3: أحد الله، بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
4: قل هو الله أحد الله الصمد.
3: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
4: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
3: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ولكن الصحيح هكذا:
4: ولم يكن له كفواً أحد.
2: وأن أتلو القرآن.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تابعونا على قناة الشيخين العلم أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: فضل الدعوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: إشراق.
2: في إشراق مستمعينا الكرام، حينما تسأل كل مسلم هل تحب الله جل وعلا، سيقول بكل ثقة وبدون تردد نعم، لأنه يعلم أن هذا الأمر معلوما من الدين بالضرورة، فلا يمكن أن يتم إيمان عبد بدون هذا الأمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام في حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن السؤال الأهم من ذلك: ما هو أو ما دليل محبتك لله عز وجل؟ في إشراق لهذا اليوم يسرنا أن يكون معنا الشيخ صالح العليان ليحدثنا عن محبة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله شيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله. يعني في البداية، ما دليل المحبة لله جل وعلا؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه بدء، أرحب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات عبر أثير قناة نجاة الإسلام. الدليل بلفظ آخر هو العلامة، لذلك يقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني ما دليل، أي ما علامة حب الله عز وجل للعبد؟ هناك علامات بارزة، لعل يعني كثير من الأئمة استنبطوا من الأدلة علامات تدل على أن العبد يحب الله عز وجل وأنه يدعي دعوة صحيحة. من هذه العلامات أن يتيسر العبد أو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه الشريف. لذلك يقول فضيل بن عياض عندما سئل عن أحسن العمل قال: أصوبه وأخلصه. أصوبه يعني متابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب أو صفة. ثانيا، أن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين، وأن يكون دأبه دائما مجاهدة نفسه وهواه والشيطان ومساوي الأخلاق، وأن لا يخاف في الله ملامة الناس ما دام متمسكا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن لا يجد في نفسه أو في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله من المسلمين، وبالأخص من كان من الأخفياء الأتقياء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، أو في لفظ آخر: مدفوع بالأبواب. يعني لا أحد يؤبه له، لا يعني لا يأبه الناس به، ولكنه عند الله ذو مكانة. فيجب الإنسان أن يخلص محبته لجميع المؤمنين، لجميع المسلمين، من يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يوضع، يعني هذه أيضا من العلامات، أن يوضع للإنسان القبول في الأرض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فأحيانا الإنسان من أول ما تراه بدون سابق يعني معرفة تحبه لما ترى عليه من جلال الطاعة ومحبة الله عز وجل في يعني أو إلقاء محبة الناس أو محبة هذا الإنسان في قلوب الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن الله عز وجل في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيعني فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه. جميل. ولعلي أختم يعني السادس في هذا الموضوع، أن يجد المؤمن نفسه مدفوعة إلى الطاعة، مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكر الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك يقول أيضا، يقول الله عز وجل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بطاعة الله عز وجل والقرب والأنس بذكر الله عز وجل، لا شك أنه كما في الحديث من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله عز وجل أو ادعى حب الله عز وجل لا شك أنه يكثر من ذكر الله عز وجل.
2: جميل، جميل جدا. بالتأكيد شخص قال يعني هناك العديد من الأسباب التي نستجل بها محبة رب العزة والجلال، ما هي هذه الأسباب؟
3: تكلم كثير من من من, من علماء السلف والخلف رحم الله من مات منهم وأطال في عمري الأحياء منهم على طاعة الله عز وجل عن هذه الأسباب، ولكن يعني لعل من من من من ممن تكلم فيها على سبيل التخصيص الإمام ابن القيم في مدارج السالكين على ما أذكر في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل أو الموجبة لمحبة الله عز وجل، وحصرها في 10 أسباب. قراءة القرآن، لا شك أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل كثرة القراءة دليل على محبة قائله، فقراءة القرآن دليل على محبة الإنسان أو سبب من أسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. فإن الله عز وجل عندما تعبدنا نعبد الله عز وجل بتلاوة كلامه، لا شك أن هذا موجب إن شاء الله لمحبة الله عز وجل. ثانيا التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، لذلك قال في الحديث وما زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، في الحديث المعروف لديكم. أيضا دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. أيضا إيثار محبة الله عز وجل على محبك حتى وإن كانت، لذلك الجنة محفوفة
2: بالمكاره،
3: بالمكاره أحسنت. يعني بما يعني عندما يقوم الإنسان في يعني زي هذه الأيام، الأيام الباردة في بعض مناطق المملكة وفي بعض الدول مثلا في أوروبا وشمال القبيل في عز البرد، ويتوضأ في على مكره، لكن ذلك فيما يرضي الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعطيه جزاء هذا الفعل بأن يضع له القبول والمحبة في قلوب الخلق. أيضا مطالعة القلب لأسماء الله والصفات اللي عز وجل تفكر فيها، فهو الرازق والقوي والمتين، الجبار المحي المميت المشافي المعافي، كل هذه الأشياء الإنسان لما يستدركها يعلم أن له ربا معه في كل حال وفي كل حين. مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه وألاه ونعمه والباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. والسابع وهو من يعني كما يقول ابن القيم هو من أعجب هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، انكسار القلب بالكلية بين يدي الله والخشوع بين يديه والتذلل بين يديه، فإن أعلى مراتب العبادة أن ينكسر العبد بين يدي خالقه ورازقه. والثامنة وهي يعني محبة الصالحين الأبرار الأتقياء، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم كل المسلمين منهم، الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول الإلهي، مناجاة الله عز وجل، ويعني استقطاع جزء من وقتك بينك وبين الله عز وجل، تتكلم مع الله عز وجل لأنك تحبه وأنك تعبد الله عز وجل لأنك تحبه. لذلك يقول العبادة لها 3 أركان، أن تعبد الله عز وجل لأنك تخافه، وأن تعبد الله لأنك تحبه، وأن تعبد الله لأنك ترجوه، فهذا واحد من أركان العبادة. العاشر عفوا التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، مما يعني كما ينتقل الإنسان أطايب الثمر، لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يمشي إلا ما يرضي الله عز وجل، يعني يجلس في المجالس التي يحبه الله ويبتعد عن الأماكن التي يبغضها الله عز وجل. والعاشر الذي ذكره ابن القيم مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. هذه الأسباب 10 التي ذكرها ابن القيم، وقد ذكر بعضهم أكثر أو أقل من ذلك، هي الأسباب أي كما يقولون وصل المحبين إلى منازل الجنة ودخولهم على الحبيب، وملاك ذلك في أمرين كما ذكر: استعداد الروح لهذا الأمر اللي هو لهذه المحبة، وانفتاح عين البصيرة. كم من الناس يعني حتى في زمننا هذا يوصفون بالحكمة وكذا، ولكنهم عماهم الله عز وجل عن الهداية والاهتداء بدين الإسلام.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وسلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربي، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها. فيقول: هل عسيت إن أفعل أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي، قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذا. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها رأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا ربي، أدخلني الجنة. فيقول الله:

ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيتني العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: تمنى من كذا وكذا، يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ففقأوا عينه فقد هدرت. وفي رواية للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولفظه. أن أعرابياً أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه، فلما أن أبصره انقمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت عليك لفقأت عينك. المشقص سهم له نصل، وخصاصة الباب هي الثقب فيه والشقوق، ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذيا عينه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل،
ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا أحبتي في كل مكان. وقال الملك، لحظة أحبتي، أي ملك لعلك تسألني وما هي الأمر؟ الموضوع في يوسف عليه السلام حينما كان في السجن، وأراد الله سبحانه وتعالى رفعة ليوسف عليه السلام، فهيأ من الأسباب ومن الأمور ما لا يقدر عليه إلا الله. يوسف عليه السلام في السجن ظلما وعدوانا، والله سبحانه وتعالى أبقاه في السجن لمدة سنين، والله تعالى أعلم كم بالضبط هذه السنين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ليوسف عليه السلام أن يخرج من هذا السجن بطريقة يعلمها سبحانه، بينها لنا القرآن الكريم في أسلوب بديع وكلام مؤثر وقيم. فلنبدأ. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. الآن الملك، الصورة في يوسف عليه السلام في السجن، الملك موجود، رأى رؤية لعلها تكررت وإلا قد لا تكون مرة واحدة. الأمر الآخر، هناك كان مشهورون في مسألة تعبير رؤى في زمن يوسف عليه السلام، لكن الذي رأى الآن ليس أي شخص، إنما هو الملك. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. عجاف يعني ضعيفات هزيلات، وسبع سنبلات خضر خضراء، وأخرى يابسات. إذن الحلم جزئين، بقرات سمان وسبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. البقرات السمان يأكلهن سبع عجاف، العجاف تأكل السمينة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. عندنا ثلاث قضايا في هذه الرؤية: القضية الأولى قضية بقر، القضية الثانية قضية السنبلات، القضية الثالثة قضية سبع سبع سبع. ووقف الملك حائرا، وهنا تأتي كل ما عند الملك من إمكانيات ومن أناس يفسرون الأحلام حتى يعبروا للملك هذا. فقال يا أيها الملأ، كلكم الوزراء والوجهاء وغيرهم كله، أفتوني في رؤياي. وكأنك تشعر من هذه الكلمة أن الملك أصبح منزعجا من هذه الرؤى، لأنه يشعر أن ثمة تفسير لها، حتى لو لم يكن هناك في هذه البلد من سيفسرها لابد أن يسألهم. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أنتم تفسرون، أعطونا، إيتوا لي بمن يستطيع أن يفسر هذه الرؤى. قالوا أضغاث أحلام. سبحان، ما معنى كلمة أضغاث أحلام؟ يقولون تفسير الأحلام على قسمين: قسم يكون الرؤية فيه متسقة منتظمة، فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة في الحلم إلى الحقائق العقلية أو الروحانية، ومنها أي الرؤى ما تكون مختلطة مضطربة لا يكون فيها ترتيب معلوم، وهو المسمى بالأضغاث. فيقولون هذه أضغاث أحلام. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، نحن لا نعلم. طيب كيف حكمتم أنها أضغاث أحلام؟ لكن هكذا عبر القرآن. إذن لا يوجد من يعبر، وأصبح الملك في وضع قلق، يريد من يعبر له هذه الرؤية، وهذا هو الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لكي تكون بداية لخروج يوسف عليه السلام من السجن.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم
1: كما هو معروف. ثم قفنا فيقول: وقال الذي نجا منهما، منهما الفتيان اللي دخل مع يوسف عليه السلام ورأى الرؤيا والقصة كما ذكرناها في الموقف السابق، ثم قال: وقال الذي نجا منهما وادكر. الله، كلمة ادكر ولم يقول وتذكر. ادكر لما سمع الرؤيا، أو كأنك تستحضر الآن وتنظر إلى هذا الشخص وهو يعصر ذهنه ويحاول أن يتذكر، فتذكر كيف أن يوسف عليه السلام عبر لهما عن رؤيا حينما كان في السجن، وقد وقعت حقيقة ما قال عليه يوسف عليه السلام: فأما أحدهما فانتهى فهلك، وأما هذا هو الذي يسقي ربه خمرا. ثم تذكر قال: قال اذكرني عند ربك. فتذكر الأمرين، قدرة يوسف عليه السلام في التعبير، ثم الأمر الثاني قولة يوسف عليه السلام، ولذلك أجهد عقله وذهنه فسمي ادكر ولم يقل تذكر. وادكر بعد أمة، تذكر بعد زمن معين، وكأنك احتجت إلى وقت، كأنك تنظر للموقف وتقول: أنا أنبئكم بتأويله، أنا سأنبئكم بتأويله، فأرسلون، أرسلوني على طول مباشرة، فأرسلون الآن مباشرة. الملك يريد أن يعرف هذا الموضوع، مقلقه جدا، حتى قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وهنا يتم إرسال هذا إلى يوسف عليه السلام. يا ترى كيف سيكون موقف يوسف عليه السلام مع هذا الذي أرسل إليه؟ بعد الفاصل بإذن تعالى نعرف التفاصيل.
2: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
1: أهلا بكم من جديد. يوسف، هكذا قال ذلك الغلام، أيها الصديق. الله، كيف الكلمات الجميلة، يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فإنه يجب أن يعظمه. هو يريد شيء من يوسف عليه السلام، لذلك سماه يوسف أيها الصديق. لاحظوا، من قبل كان يسميه من أرناك من المحسنين، الآن الصديق نتيجة إلى تعبير رؤيا الذي ذكرته حدث كما هو. فهو قد عظمه وذكر من يوسف عليه السلام صفات تدفعه، أي تدفع يوسف عليه السلام إلى أن يحقق مراد هذا الرسول، ألا وهو تفسير أو تعبير الرؤيا. أفتنا، ما قال أفتني لأنه ليست الرؤيا له، ولاحظوا أنه نقل الحلم أو الرؤى كما رآها بالضبط، وهذه قاعدة مهمة جدا في تفسير الرؤى، أن تنقل كما ذكرها صاحب الرؤيا بالتفاصيل بالحروف. قال: أفتنا في سبع بقرات سمان. يا ترى هل قال له أن الملك هو الذي رأى هذا؟ الله أعلم. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. ثم قال، يشجع يوسف عليه السلام أن يجتهد ويعبر هذا الرؤيا بأسرع ما يمكن، فالقضية خطيرة. قال: لعلي أرجع إلى الناس، فالقضية قد تتكل، لأنها بما أنها رؤيا الملك فقد تتعلق بالرعية كلها، إلى الناس لعلهم يعلمون. حينما كان يوسف عليه السلام في السجن ورأى الغلامين رؤى، لم يبدأ بتفسير الرؤى بتعبير الرؤى، إنما بدأ بدعوتهم للتوحيد. إنما هنا تغير الميزان، فيوسف عليه السلام بدأ بتعبير الرؤى على طول مباشرة، لم يكن هناك في دعوة إلى التوحيد ولا إلى الدعوة الإيمان. القضية الموقف تختلف، فلكل مقام مقال، القضية متعلقة الآن. وهذا قد سمع من يوسف عليه السلام حينما كان في السجن الدعوة إلى التوحيد. قال: تزرعون، تقول رأينا أفتنا، تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا يعني متصلة، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إلى هنا انتهى تفسير الرؤى، لكن يوسف عليه السلام أضاف إليه إضافات أربع سأذكرها بإذن الله تعالى، وهذا لكماله عليه السلام ولرغبته في الخير وإيصال الخير إلى الناس. فقال: تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. انتهى التفسير هنا. سبع سبع سنبلات سنبلات بقر بقر هذه يأكلنا يأكلنا البقر، انتهى الموضوع. الثلاثة أمور البقر والسنبلة والسبع فسرها يوسف عليه السلام. تعالوا ننظر إلى ما المقصود ببعض الكلمات التي ذكرها يوسف عليه السلام. تزرعون سبع سنين دابة أي متواصلة، فما حصدتم فذروه في سنبلة. هذه نصيحة على الهامش. يوسف عليه السلام مع تعبيره الرؤيا زادهم عدة أمور، هذه واحدة منها. واحدة اثنين قال لهم دأبة، ودأبة معناته مواظبة بالعمل، احرصوا انكم تزرعون كثير. هذا كله من كلمة دأبة، واظبوا بالعمل، اجتهدوا، ازرعوا اكثر، لانه سيأتي بعدها سبع شداد. فاذا مواظبة في العمل. اثنين مما ذكره في نصحه لهم قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما، هذه ليست العلاقة لها بالحلم. سبع سبع سنبلات يأكلنا وانتهى الموضوع، إنما أراد عليه السلام أن يوجههم توجيه فذروه في سنبله، لأنه إذا بقيت في السنبلة لا تفسد بسرعة، إنما حينما تخرجونه من سنبله يفسد بسرعة وبالتالي لا يمكن الاحتفاظ فيه. ثم قال إلا قليلا مما تأكلون، إشارة وتلميع، كلوا قليل، لا تحاولوا أن تبذروا، لا تحاولوا أن تسرفوا، لأنه سيأتي بعدها. حينما قال ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد فيها من الشدة وفيها ما الله به عليم، تحتاجون إلى أن تستدعوا تلك السنين الماضية فتستفيدوا من ما حصدتموه وذرثتموه في سنبله. ثم قال ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. ثم قال النصيحة الأخرى في فسألة العلم قبلها ولا في نصيحة أخرى، إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون أي تجعلونه في الحصن، تجعلونه في مستودعات تحفظون فيها. فأشار إليهم دأبا اعملوا في مواظبة، اثنين ذروه في سنبله، ثلاثة كلوا قليلا، أربعة ادخروا واجعلوا حصنا تحصنون فيه ما أخذتم في السبع المقدمة، السبع الأولى التي تكون السبع سنين دأبة. ثم أعطاهم بشرى أخرى إضافة إلى ما ذكروه، وليس فيه إشارة فيما رأى الملك، إنما هي من الله سبحانه وتعالى إلى يوسف عليه السلام ثم إذا القوم. ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، معناها يمطرون ويغيث الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد من بعد الكرب والجد، وفيه يعصرون، يعصرون السمسم دهنا والزيتون زيتا، كل ما يمكن أن يعصر، وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير. وأنت لن تعصر تلك الحبوب أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوتك ذاتك وقوت من تعول. فالمسألة في العام الأخير سيأتي عندكم زيادة وفائض، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نختم هذا الموقف بما حصل من يوسف عليه السلام، وألتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مواقف قرآنية.
3: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
2: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. وفي رواية: أقلب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية البخاري: لا تسموا العنب الكرمة، ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه مالك مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية للحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه، وأنا الدهر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر. قال الله عز وجل: أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، أي نعس، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري ومسلم. وينزع أي يرمي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. يسرني أن يكون ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبركاته.
2: نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبو مازن، يقول: في مصانع الخرسانة الإسمنتية نقوم ببيع الخرسانة الجاهزة للعملاء، مثلا عندما يطلب عميل 10 أمتار خرسانة يكون هناك أحيانا متر أو مترين متبقية من الخرسانة في الخلاطة بعد الصب، وإذا تم رميها على الأرض تكون هناك مخالفة من البلدية على المصنع. السؤال: هل يجوز للمصنع بيع هذه الأمتار المتبقية من الخرسانة لعميل آخر وأخذ ثمنها دون علم العميل الأول صاحب الأمتار المتبقية؟
3: إذا كانت للعميل الأول فلا يجوز بيعها إلا بإذنه وإجازته، أما إذا كانت لكم فلكم التصرف فيها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السائل عمار اليمني من محافظة ريمة باليمن يقول: نشكر إذاعة القرآن الكريم، فلقد انتفع بها عدد لا يحصيهم إلا الله، بل إني أعرف أناسا صاروا دعاة إلى السنة وسبب ذلك إذاعتكم المباركة، فنسأل الله العلي القدير أن يرفع درجات مشائخنا وكل من يعمل في هذه الإذاعة المباركة دنيا وآخرة، وأن يزيدهم هدى وتقى ويصلح ذرياتهم. ثم يقول: أرجو عرض سؤالين لي على معالي الشيخ صالح حفظه الله وبارك فيه وفي عمله. السؤال الأول: لكثرة الفتن وتغير الأحوال في بلادنا اليمن، نجد كثيرا من الناس قد أصيبوا باليأس والقنوط، فهل لا حدثتمونا عن الثقة بالله سبحانه وتعالى وكيف يحققها المسلم في حياته؟
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم ويبصرنا وإياكم بأمور ديننا، وعليكم بالتمسك بالدين الصحيح والدعوة إليه وتربية أولادكم ومن تحت سلطتكم على الإسلام، واستعينوا بالله واصبروا، وأنتم على خير إن شاء الله تعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السؤال الثاني لأخينا عمار اليمني من محافظة ريمة باليمن يقول: يوجد قبر ولي وعليه قبة كبيرة، وبحمد الله ترك الناس عبادته، ولكن قام البعض بترميم القبة والدفاع عن هدمها باعتبار أن ذلك تراثا قديما وأنه جدهم الأعلى، فبماذا توجهون هؤلاء وأمثالهم؟
3: هذه لا يحلها إلا السلطة، السلطة الحاكمة هي اللي تتحل هذا الإشكال، السلطة الحاكمة المسلمة هي التي تحل هذا الإشكال بينكم، ولا يجوز بقاء القبة على القبر، لأن هذا وسيلة إلى عبادة هذا الميت من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور وإزالة ما عليها من الأشياء التي تخالف الشرع المطهر، تكون قبور مسلمين مثل قبور الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. سائل رمز لاسمه بنون ميم حاء، له سؤالان، يقول في أولهما: توفيت الوالدة رحمها الله وقد أوصت بأرض تملكها لأحفادها أبناء أبنائها، ونحن الأبناء والبنات غير راضين، ما الحكم؟
3: هذه تتقدمون إلى المحكمة والقاضي ينظر في الموضوع. نعم.
2: أيضا في السؤال الثاني له يقول: هل زوجة ابنتي محرم لي؟
3: اي نعم، محرم لك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. السائل محمد من مصر يقول: أبي زوج جميع أبنائه وبناته والحمد لله، ونحن الذكور فقط نسكن في بيت أبي، كل واحد في شقة والبنات في بيوت أزواجهن، ونحن الذكور نريد من أبي أن يكتب لنا الشقق بعقد بيع لعدم إدخالها في الميراث، فهل يجوز لنا ذلك؟
3: لا يجوز لكم ذلك إلا إذا دفعتم ثمنها، أو الوالد أعطاكم إياها بطيبة من نفسه. نعم.
2: في مصر كثيرا ما ينتشر أن تكون الأرض للوالد وعمار الشقة تكون للأبناء.
3: الأنقاض، يعني الأنقاض لشخص والأرض لشخص آخر، فكل يتصرف فيما يملك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع مصطفى سوداني يعمل في المملكة، له عدد من الأسئلة نعرض منها ما يتسع له الوقت. يقول: عندنا في السودان يتزين العريس والعروسة بالحناء والحرير، هل يجوز ذلك؟ أفيدونا حفظكم الله.
3: المرأة لا بأس أن تتزين بما جرت العادة بتزين النساء المسلمات به، وأما الرجل فلا يتزين بزينة المرأة، وكذلك المرأة لا تتزين بزينة الرجل. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، في سؤاله الثاني يقول: كيف العلاج من السحر والعين بطريقة شرعية، وكيف الوقاية منه؟
3: علاج بالرقية الشرعية، وإتلاف السحر إذا عثر عليه يتلف، ومع الرقية الشرعية والأذكار الشرعية ويزول بإذن الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم، في سؤاله الثالث يقول: يسكن بقرب منزلي في السودان ساحر، هل يجوز التواصل معه على أنه جار؟
3: لا يجوز أن تتواصل معه وهو ساحر، بل تبتعد عنه وتحذر منه. نعم.
2: أحسن الله إليكم، في سؤال له أيضا يقول: عندما كان عمري 10 سنين وشمت على يدي صليب جهلا مني بحكم ذلك، فهل علي شيء وماذا أفعل؟
3: إذا قدرت على إزالته فإنك تزيله، وإذا لم تقدر على إزالته فإنك عند الخروج تضع عليه شيئا يستره بحيث لا يراه الناس. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، أيضا في سؤال له يقول: عملي في البرد، وأحيانا أيام الشتاء يشتد البرد وأشعل النار وأصلي في دفوها وتكون خلفي أحيانا أو شمالي أو يميني، ما حكم ذلك؟ أفيدوني حفظكم الله.
3: لا بأس بذلك، إذا لم تكن أمامك فلا بأس بذلك، وتستدفئ بها تصلي حولها ولا تكون أمامك في قبلتك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، المستمع مصطفى من السودان له أيضا سؤال يقول: أحيانا أرتكب معصية وأستغفر وأدعو الله أن يدخلني الجنة بغير حساب، هل عملي هذا صحيح؟
3: نعم، إذا كنت صادقا في دعائك وتبت إلى الله عز وجل من هذا العمل ودعوت الله أن يغفره لك وأن يدخلك الجنة، هذا عمل طيب. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، في ختام أسئلة أخينا مصطفى من السودان يقول: في رمضان الماضي عملي أرعى الإبل ولست مستقرا، بل أتجول كل يوم في مكان، ولا أستطيع الصوم في حر الصيف وعدم الاستقرار، ماذا أفعل؟ أترك العمل أو أطعم؟ أفيدوني حفظكم الله.
3: تقضي الصوم في أيام راحتك، تجعل لك وقتا ترتاح فيه وتقدر على الصوم تصوم. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أبو مجاهد من اليمن يقول: أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح لكل القائمين على برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج المميز في إذاعة القرآن الكريم. ثم يقول أخونا أبو مجاهد من اليمن: هل يجوز التعامل مع السماسرة عندما أكون بحاجة إلى معاملة في مرفق حكومي مثل استخراج جواز أو غيره أو أي شيء آخر في اليمن؟ لأنك مهما حاولت لا يمكنك أن تحصل على شيء إلا عبر هؤلاء.
3: والله هذا حسب النظام عندكم، حسب النظام عندكم، ولكن لا تعمل عملا يخالف الشرع. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع الجرابي يقول: سماحة الشيخ، إذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الإذاعة وأنا مشغول بقراءة وردي اليومي، هل أقطعه وأصلي على النبي أم أكتفي بما في الورد من الصلاة عليه؟
3: إذا أردت الورد لا تقعد عند الإذاعة أو عند شيء يشوش عليك، اجلس في مكان تتفرغ فيه لقراءة الورد. نعم.
2: بقي المستمع الجرابي أيضا سؤال يقول: إذا أويت إلى فراشي أقرأ بعض الأذكار ثم أقول: اللهم إن أحييتني فأحيني على طاعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أمتني أمتني وأنت راض عني، واجعل آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا القول صحيح؟ أفتونا مأجورين.
3: نعم، هذا دعاء صحيح إن شاء الله، ونسأل الله يتقبل منك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تقول: ما حكم ما يسمى بالشيلات؟
3: لا يجوز هذا من اللهو، من الشيلات الغناء، هذا من اللهو ولا يجوز هذا ولا الاستماع إليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمعة أم رياض تقول: هل يصح أن أعطي ابنتي من زكاتي وهي متزوجة وظروفهم صعبة؟
3: لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، أعطيهم من غير زكاة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمع علي هامل من اليمن له سؤالان، يقول: ما نصيحة معالي الشيخ لمن يذهبون للسحرة طلبا للعلاج والنتيجة تدهور حالة المريض؟
3: لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، هذا محرم ولا يجوز، قد جعل الله للمسلمين مندوحة من التداوي عند هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. نعم.
2: والحرام عام سواء كان سحر أو غيره.
3: إيه نعم، كل حرام.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. بقي لأخينا علي هامل من اليمن سؤال، يقول: شخص فاتته ركعة في الصلاة وقبل التسليم سجد الإمام للسهو، هل يسجد مع الإمام أو يكمل الركعة ثم يسجد هو للسهو؟
3: يسجد مع الإمام ولا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد سلام الإمام. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أبو ياسين يقول: فضيلة الشيخ، صليت المغرب والعشاء في الباص بدون وضوء لأنني مضطر، هل يجوز ذلك؟
3: لا يجوز، على الأقل عليك بالتيمم إذا خفت من استعمال الماء لشدة البرد وليس عندك ما تسخنه وتدفئه به، تخشى على نفسك، فإنك تتيمم بالتراب، تضرب على الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نعم.
2: وإذا كان في باص ولم يتوقف وخشي فوات الوقت؟
3: إذا نزل يصلي، إذا نزل يصلي.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. عمر اليافعي من المدينة المنورة يقول: هل يصح أن يقال أن مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه كان بسبب عدم استخدامه للشدة ضد الخوارج أو بسبب أنه طيب القلب، وهل هذا يعتبر طعنا في الصحابة؟
3: مقتل عثمان رضي الله عنه ظلم، ما قتل مظلوما رضي الله عنه، والذي قتله ليس من أهل السنة، قتله إنسان ليس من أهل السنة بل هو عدو.
2: وقوله أن سبب قتله طيبة قلبه، أنه لم يغلظ عليهم ولم يمنعهم، هل هذا يعتبر طعنا في الصحابة؟
3: غلبوه، ما سمح لهم بقتله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. نعمة من اليمن مقيمة في السعودية تقول: هل يجوز أن أعتمر لأبي وأمي وهم على قيد الحياة لعدم استطاعتهم ولقلة ذات اليد جزاكم الله خيرا؟
3: نعم لا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سائل يقول: أبلغكم حبي لكم في الله، وسؤالي: أنا شاب مبتلى بالعادة السرية والنظر للحرام، وحاولت تركها بشتى الطرق ولكن لم أستطع، فهل هذا نفاق؟ وهل عندكم من توجيه جزيتم عنا خيرا؟
3: يكون عندك عزم قوي وإيمان صادق، وتستعين بالله عز وجل، وتبتعد عن هذه الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وتؤثر على عقيدتك وعلى دينك. حافظ على دينك، حافظ على إسلامك مثل ما تحافظ على نفسك. نعم.
2: أحسن الله إليكم، أم عمر من القويعية تقول: كيف أستغفر لي ولوالدي؟ ما هي الصيغة التي أقولها أثابكم الله؟
3: تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، سائل من الإمارات العربية المتحدة يقول: هل الانغماس في الماء يرفع الحدث الأكبر والأصغر؟
3: نعم، إذا كان الماء كثيرا وانغمس فيه بنية رفع الحدث فإنه يرتفع. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، من الأحساء أرسل صالح آل عبد الحي يقول: يا شيخ، كيف يكون تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد؟
3: تلقي الجلب وتلقي الركبان هو تلقي الجلب قبل أن يصلوا إلى السوق، أتوا بأموالهم ليبيعوها في السوق، فيتلقاها ويشتريها منهم ليحرم أهل السوق من الاستفادة منها، هذا هو تلقي الجلب. نعم.
2: أحسن الله إليكم مستمع أرسل من مصر يقول: يا شيخ صالح حفظكم الله، إذا دخلت في الصلاة مع الجماعة في الصلاة الرباعية أو الثلاثية وقد فاتني ركعة أو أكثر مع الإمام، وجلس الإمام للتشهد الأخير، فهل أجلس متوركا أم أتورك في نهاية صلاتي في تشهدي الأخير، أم أجلس متوركا في المرتين؟
3: لا، في آخر جلوس تتورك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أبو تركي يقول: فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن ولها عقار تؤجره، ولكن لا يكفيها لأنها تحتاج خادمة وسائق لكبر سنها، هل تعد من الفقراء وتعطى من الزكاة؟
3: نعم، إذا كان عليها قاصر في النفقة من الموجود عندها تحتاج إلى زيادة فإنها تعان بقدر ما يسد حاجتها.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من حسن أبو علي من اليمن يقول: سنة الظهر القبلية 4 ركعات، فإذا حضرت المسجد هل أصلي 4 ركعات أم 6 ركعات مع تحية المسجد؟
3: تصلي ركعتين قبل الصلاة وتنويها لما شئت من هذه المشروعات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الحديث الصحيح. نعم.
2: وهل السنة الراتبة للظهر القبلية 4 أم 2؟
3: 2 ركعتان.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. كان معنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أذكر برقم الواتساب الذي نستقبل عليه الأسئلة لعرضها على معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان: 011-44-255-13. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الله بن شويش الشويش. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة إبراهيم. وكذا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن

0: كل طاعه، فان قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامه لا تدركنا فيه تبعه حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة.
1: الله أكبر الله

0: استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولاً في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد أحمد شبيب وما تيسر له من آخر سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عن الجاهل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم التسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك وأرحب بك كما أرحب بالمستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يبارك في هؤلاء المستمعين.
1: اللهم أمين. نبدأ بهذا السؤال من المستمع أبو مبارك، يقول: تنتابني بعض الأفكار عن المستقبل، فهل هذا من سوء الظن بالله؟ وكيف أكون محسنا للظن بالله عز وجل؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من شأن المؤمن أن يكون حسن الظن في الله جل وعلا، ومن شأن المنافق والكافر أن يكون سيء الظن بالله جل وعلا. وقد ذكر الله من صفات المنافقين والكافرين أنهم يسيئون الظن في الله جل وعلا، كما ذكر سبحانه عن شأن المنافقين أنهم الظانون بالله ظن السوء. ولذلك على الإنسان أن يحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى ليكون بذلك من أهل الإيمان. وقد قال جل وعلا في كتابه العزيز: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن المنافقين: فظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء، وكنتم قوما بورا. ومن هنا فإن المؤمن يكون من أهل إحسان الظن في الله جل وعلا، وإحسان الظن يكون باعتقاد أن الله يجيب دعاء الداعين، وبأن الله صادق فيما وعد به عباده المؤمنين. ومن إحسان الظن أن يفعل الإنسان الأسباب المؤدية إلى الخير، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، ثم بعد ذلك يعلق رجاءه بالله جل وعلا أن ييسر له مطلوبه. ومن هنا فإن من إحسان الظن أن نظن صدق الله جل وعلا في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبالتالي على الإنسان أن يبعد عن قلبه ما يلقيه الشيطان من سوء ظن في الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل يجوز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وخدمة التقسيط لدفع تكاليف الحج والهدي؟
2: لا حرج على الإنسان في أن يقوم بشراء الهدي بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال، فإذا كان هناك من التجار من يقصد قيمة الهدي ويجعلها على أقساط مختلفة ويزيد في ثمن الأضحية والهدي، فحينئذ لا حرج على الإنسان في الشراء منهم. وهكذا بالنسبة لفرصة الحج، فإنه لا حرج في أن تقوم الحملة التي يذهب الإنسان للحج معها بتأجيل سداد قيمة تكاليف الحج، ويكون ذلك زائدا عما لو دفع الإنسان في وقت حاضر.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: هل الطواف مثل الصلاة في أهمية الخشوع والطمأنينة خاصة مع الزحام الشديد؟
2: الطواف عبادة أمر الله جل وعلا بها في الحج والعمرة، فقد قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا من أفعال الأمر والوجوب، وبالتالي على الإنسان أن يحافظ على طوافه في عمرته وحجه. وقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه أن يتحدث وأن يتكلم مع الآخرين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا يقود آخر في الطواف بحبل بينهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بيده. ولذلك فإن الطواف لا يماثل الصلاة في الامتناع عن الحديث، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وإنما يجوز للإنسان أن يتحدث فيه، ولكن عليه أن يحفظ لسانه فلا يتحدث في طوافه إلا بما هو مشروع يطاع الله به أو بما هو مباح.
1: نعم، المستمع عبد السلام من الخارج يقول بأنه حج قبل 10 سنوات وفي نفسه شك من المال الذي حج به، هل هو حلال أم حرام؟ فهل يجب عليه أن يعيد الحج؟
2: لا يجب عليه إعادة الحج، وذلك أن أفعال الحج التي أقدم عليها ليست متعلقة بعين هذا المال، فإن طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة وبمزدلفة ورميه للجمار وإحرامه وغير ذلك من مناسك الحج ليست هي ذات المال المحرم، وبالتالي فإنها لا تؤثر على صحة حجه أو عمرته. والواجب على من دخل عليه مال حرام أن يسعى وأن يبادر إلى تخليص ذمته من ذلك المال الحرام برد الأموال لأصحابها إن كان أصحابها معروفين، أو بالتخلص منها إن كان الكسب الذي حصل منه ذلك المال من المكاسب المحرمة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول بأنه نوى الحج وينوي أن يقوم بتصوير رحلة الحج كاملة من باب نشر الخير، فهل هذا جائز أم يعتبر من الرياء؟
2: قد جاءت النصوص بمنع الإنسان من الرياء في أعماله الصالحة، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا أصغر، وحذر أمته وبين أنه مما يوجد في الناس. ولذلك فوصيتنا لمن أراد تصوير الحج ألا يظهر نفسه في تلك المناسك، ولا يبين أنه هو الذي فعل أفعال الحج وأركانه وشروطه وواجباته، بحيث لا يظهر صورة نفسه في شيء من تلك المقاطع.
1: نعم، سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يكفي الاعتماد على الحملة في الإرشاد والتوجيه دون تعلم العلم الشرعي المعين على الحج الصحيح؟
2: على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلم مناسك الحج ليؤديها على أكمل وجوهها، فإن هؤلاء القائمين على الحملة قد لا يستشعرون المعاني الشرعية في مناسك الحج، وقد يفوتهم تنبيه متعلق ببعض أفعال الحج، وقد يكون عند الحاج أو المعتمر أفعال خفية تكون مؤثرة على الإحرام لا يطلع عليها مرشد الحملة. ولذلك فإن تعلم الإنسان لمناسك الحج هو من القربات والعبادات التي يعبد الإنسان بها ربه، خصوصا بين يدي هذا الموسم العظيم.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: يتساهل بعض الحجاج في التحايل على بعض التوجيهات في التفويج داخل المناسك، وذلك للحصول على خدمة أيسر وأسرع في إكمال نسكه، فما نصيحتكم لهم؟
2: النصيحة بالتزام التعليمات والتوجيهات التي ترد إليهم لعدد من الأمور. أولها أن هذا من طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور، وقد أمر الله جل وعلا بذلك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك الجهات التي تنظم هي تشاهد أعمال الحج كاملة، وبالتالي فإن السير على ما يوجهون به يؤدي إلى انتظام أحوال النسك وأحوال أداء هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك فإن الالتزام بما يصدرونه من تعليمات من الواجبات الشرعية.
1: نعم، المستمع أبو عبد الله من الرياض يقول: هل يجوز أن أؤخر الحج مع قدرتي عليه، وذلك لما بعد عمر 40، ظنا مني أنه سيكون أفضل في أداء النسك؟
2: قد جاءت النصوص بالأمر بالمسابقة إلى أفعال الطاعات، فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن المقرر أن الأوامر التي تأتي في الشرع أو فيما بين الناس يكون الأصل فيها إيجاب المبادرة إليها والمنع من تأخيرها. ولذلك لو أمرت أحدا بإحضار شيء من ماء أو غيره فلم يحضره مبادرة به وتأخر فيه، لعديت ذلك جانبا من جوانب التقصير عنده. ومن هنا فإن من كان قادرا على الحج وجب عليه المبادرة إليه، ولم يجوز له أن يؤخره متى كان الحج واجبا وفريضة من فرائض الإسلام.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. مستمع يسأل عن حكم كتابة الوصية قبل السفر للحج.
2: كتابة الوصية قبل السفر إلى الحج على نوعين: النوع الأول إذا كان على الإنسان حقوق واجبة لم يتم توثيقها وتثبيتها، فإنه يجب عليه أن يكتب الوصية، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. والنوع الثاني إذا لم يكن هناك واجبات يراد تثبيتها وتوثيقها، فحينئذ يستحب للإنسان أن يكتب الوصية ليوصي من بعده بالخير والهدى، وليرتب أحوالهم وشعائر نسكهم.
1: نعم، المستمع عادل من الرياض يطلب توجيهكم معالي الشيخ، يقول: في الأفضلية هل أحج بنفقة من شخص آخر أو أؤخر الحج ليكون على نفقتي؟
2: بل المبادرة بالحج أولى وأحسن، حتى ولو كان على نفقة غيرك، فإنك لا تأمن صوارف الدهر والمصائب التي يقدرها الله جل وعلا فيه، وبالتالي فإن المبادرة بالحج تؤدي إلى إبراء الذمة. ثم إن الإنسان لا يعلم هل سترتفع تلك الأمور والظروف التي تمر به، أو أنه يستمر فيها، أو قد يكون أسوأ حال فيما يأتي من أيام مستقبله وأيام زمانه الآتي.
1: نعم، المستمع خالد يقول: كيف يحيي المسلم سنة التكبير في بيته في عشر ذي الحجة؟
2: التكبير في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولذلك فإنه يستحب للإنسان أن يظهر التكبير في هذه الأيام. وقد كان من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يظهرون التكبير ويرفعون الصوت به، وقد قال جل وعلا: لتكبروا الله على ما هداكم. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بالتكبير وبرفع الصوت به، ليكون ذلك من أسباب نيله للأجر والثواب. قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ على ما قدمتم وأجبتم عن المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وتهياتك لأسئلة المستفتين، لا حرمك الله الأجر، كما أسأله سبحانه للمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه لعموم المسلمين أن يبارك الله لهم في جميع أمورهم، وأن يصلح لهم ذراريهم، وأن يعظم لهم الأجر والثواب، وأن يوفقهم للهدى والصواب، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ولزميلي في تسجيلها الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. وأذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم معاودة الاستماع لهذه الحلقة وبقية حلقات معالي الشيخ سعد، وذلك على قائمة التشغيل الخاصة ببرنامج نور على الدرب على قناة إذاعة القرآن الكريم في اليوتيوب. نلقاكم على خير، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة قاف.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة قاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعامه في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى كفاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وزاد: فإذا أكل أحدكم طعامه فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجه مفردة. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسم الله حتى كان في آخر طعامه، فقال: بسم الله أوله وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن حذيفة هو ابن اليماني رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

يأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره.

0: والله ذو الفضل العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان خواص، ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور، بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد مختصرا وابن أبي الدنيا والبيهقي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. رواه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي، ولفظه في إحدى رواياته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وفي رواية لمسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والشهاوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث

والخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال ثم غادر في الإثر ترسم خطو المصطفى وسبيله فما حد عن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: التفاسير القرآنية. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. رواه الطبراني ولا بأس بإسناده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه به سيئاته. رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصب المؤمن كفارة لخطاياه. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته، وفي رواية: إلا حط الله عنه من خطاياه. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. وعن أسد ابن كرز رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. رواه عبد الله ابن أحمد في زوائده وابن أبي الدنيا بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد بإسناد حسن مختصرة من حديث جابر: المرء مع من أحب.

رسوله قال فإنك مع من أحببت قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ورواه ابن حبان في صحيحه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم الحديث رواه أحمد بإسناد جيد وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك

اجتماعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه

يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
1: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف، أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: